أنس نطلب من سراك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، ما خوف، كل حس، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا أنا بين إخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال. أبانا القديسين وسائل الساقفة، أبانا الساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين والنياح كل المسيحين، لكي المسيح لهنا يحفظهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويخفى

افضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في احضان بين قديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. اقولهم في موضع خضر على ماء الراحه في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكون.

0: كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب
2: سمعك قائلين المجد الله في الأهل أرض السلام ناس مصر، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجد، نشكرك من أجل هذا مجدك يا رب مالك على السماوات الله الآب ضابط كل الرب ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس. يا رب إله حمل الله ابن الآب رب خطية العالم حمد، يا حمل خطية العالم جبت الباطن إليك، يا جالس عن يمين أبي ارحم، أنت عهدك قدوس أنت عهدك علي يا رب يسوع المسيح الروح القدس، مجدا لا الآب آمين، وبركة كل يوم وسبح اسم القدوس إلى أبد وإلى أبد أبد آمين. منذ الليل تبكر إليك يا الله أنا ومنك يا نور، كنت أتلو في تركك كان سرت لي معينا، باكي أنا بتسمع صوتي بغدائك فما كثرا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي مع أسرار ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام أموات ساعة سماط. المجد الآب والابن الروح قدوس الآن كل أوان ده دور كل آمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلت، يا رب تكن مرضى شعبك، اشفي مجد اسمك القدوس، ابائنا وخطنا زين ركض يا رب نافس، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، ازي بلا خطايا رب عينك وتباطنا اليك، لك مجد وجه تقديس مثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غد اعطينا، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنب، لا يدخلنا في تجربه لكن نجي من الشريف المسيح صار بانك ملك والقوه والمجد. كن بخريستوس إيسوس بين شويسة مين الليلويا شيريني تتيرو ثيتو وابث منو تو إمبرتن سنسيني بين تيماس نو تسمع بين بخريستوس
3: تاني ونتين بروسف كيب سوا بتشيني بريت فكان النوبين
2: عن يهو شير ثيتا سميسي نان بيويني تايف مي بخريستوس بين نو تتي بارتينو ثيتو وام
4: ماتيوم بشويسة ريقو نفتلاني بسيكي تفكان النوبين عن يهو
2: تي بارتينو سماري ام تي تو تو كوس واتي بروسوات ستنو تي
4: بجينو سنتي تي Χριστός φυτάρικ φωπός της βρουτάνε μπήκε βαλεντένε νόβι.
2: Σερένε ότι παρθένος ιωρό εμμήν αλήθινη. Σερέπ σούσον τε πενγένος αρέκ βόνα εμμένο ήρ.
4: Τεντή ο άρι πεμμεβι ότι επεροστάτη σε τενότ ναρίμ πεν σοίσους μπε Χριστός εν

0: خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي، كنا مجيت العذراء القديسة وليدة الإله، لأنك ورثنا من خلص العالم أتوخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، كليل الشهداء، تليل الصدقين، ثبات الكناية، زفران الخطايا، نبشر الثالوث القدوس، وتوهل الناس كلهم. نمجده يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، بارك أمين. من حقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء. نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس الصليب عن العهد بيلاطس بنتس، تألم وكبرى، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لفرض الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

0: Ιερήνη πόση
1: και το πνεύμα Τίσο.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين رسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بنجيلك المقدسة بطلبة قديسي. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ووصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا نرفعها إليك يا الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأن

بخوفنا أمام الله وانصتوا بحكمتين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركته علينا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركته علينا آمين. كمثل ما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا. عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا.

بارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. ولكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. حينئذ أجابه قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: أيها المعلم، نريد أن نرى منك آيتان. أما هو فأجاب وقال لهم: الجيل الشرير والفاسق يطلب آية، ولن تعطى له الآية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا منادات يونان، وهو ذا أفضل من يونان. ها هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا إذا خرج الروح النجس من الإنسان يمضي إلى أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة فلا يجد، حينئذ يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فمتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا، فيمضي حينئذ ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فيأتي ويسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يخاطب الجموع، إذ أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد من التلاميذ: هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. أما هو فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هما إخوتي؟ ثم مد يده نحو التلاميذ وقال: ها أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي.

0: تيونس أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين كن في خريستوس يسوس بنسوس
1: تسكي فلسيمون تكريو كلينا تي
0: نوبيون سوكيري
1: روس خمين سوطوف آمين
2: إيريني باسي
0: كتب نفماتي
2: سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايا

كان من قبل آلامه المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم عليه بسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي كنيسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وأربطوا وحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين برسل مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم غير علم، جزع قلب الكل بالفعل بصار النفس. عارف يا رب ضعف البشر كصالح محب للبشر، اللهم انعم لينا بغفران خطايانا وباركنا وطهرنا وحللنا.

0: بخريستوس بن نوتي
1: امين السسو
0: سيح لنا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

نقوم كده ونصحصح، يلا كل واحد يفرد ظهره كده ورجليه ونسلم مزامير مبارك. شوي سنانا صلاة وتسبيحة الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذه المبارك قدمة للمسيح ملكنا. مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركات عليهم. مش عايز حد قاعد، يلا يا بنات.

0: Sağ ol, fesibini giyin malimle. Yuhannem beşiretimizde berekatü aleyna emin.
1: روح القدس الذي سيرسله الآن باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأنني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في كل في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكاء، من قبل القلب. الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه، وانا ايضا فيكم. المجد لله دائما ابدا امين.
2: تنو شمر خصوص يمكن نغاصوص نم لما يثواب جي اكياك صوتي امنينان. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين وساق المكرمين في وقت الساعه الثالثه هذا تنزح بالنياء الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلف فيه الله روح مستقيم. جددوا في احشائي، لا تطرحني من قدامك روحك القدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين وسلك المكرمين في وقت الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أعشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتنا العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك يا امتلأنا مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس حل ذري موت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حل ذري موت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حل ذري موت الذي قامنا موت صادر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار الدور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب تكن مرضى شعبك. اسيونا لاسمك القدوس، ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا ربنا اهن نفوسهم، يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب اعنا وتربطنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك خبزنا هذه الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك تقدس ممتلئ مجدا العذراء كل حين ورئت ليوم المسيح اسعدي ثروات منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا روح حقيقه المسيح لنا عذراء قديس، اسال الرب عنا لا يسر رحمه نفوسنا يغفر لنا خطايانا. ايت العذراء مريم ورئت لها قديس الشفيعه الامينه في جنس البشريه، اسعي فينا من المسيح ذراتي لكم لنا بغفران خطايانا. السلام لك ترى عذراء الملك الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولتنا نعمانوين، نسألك تكونية الشافية مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يعتزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع ولا يتوش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون ابن الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى إذا طردوكم وعيروكم قائل فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأن هكذا تردوا الأنبياء كذبوا لكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا ملح؟ لا يصلح بعد لشيء لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على الجبل، ولا يوقدون سراجا ويدعون تحت المكيال، بل يدعون على المنارة فيهدي لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يروا عملكم الصالحة، فيمجد أباكم الذي في السماوات. المجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الأهنى ما بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب، اختار عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صق خطايانا يا المسيح الأهنى ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطايا بالخشب وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى ذو دمينك يا واتلا العذراء، لأن كثير هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما وسطت يديك طائرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص.

0: عزمك لنا من قبل صديق ابنك انهبة الجحيم وباطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم فردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي
1: نظمك يوم النور حقيقة كنا مجدك رأى ضرور القديس وليت إلهنا أكلت مخلص العالم أتخلص تفصنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رأسك لي الشهداء تليل الصدقين سبات كنازف فان خطايا وبشر بالسوس القدوس صوت واحد نسجد الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث سمع الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس يا رب المحيي ومبسوطنا

0: نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمواضيع واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
1: يا حامل خطيئة العالم كله.

قدوس قدوس قدوس رب السماء وت السماء والأرض وما تهمة ذا كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا سروس قدوس ارحمنا يا رب إله الكويت كمان أنه ليس لنا أي امتداد نتقدنا سواك حل واغفر واسمح الله عن سيئات التي صنعناها بردنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا الاسم القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب ولا يسقطان أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا فلا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

من إكرامنا ومجدنا للسلوس القدوس الأب والابن القدس السلام وبلان كنيسة الله المقدس الجامع الرسول آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي.

فنشكر سائر الخيرات الرحمة الله بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعاننا حزنا قبلنا ليشفق علينا وضدنا تبنا لهذه الساعة. وإن فنسألنا احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا.

السيد رب للعذاب وتكل عبد ربنا ولانا وكل يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وانت نافذنا قبلتنا.

0: سي من أم صلاح عنا في كل حين، وأنا جعلنا مستحقين لنا المشاركة إسرائيل المقدسة مباركة ومغفرة خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نصلى من صلاك يا محب البشر، منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسن وكل تجربة، كل فعل الشيطان مؤامرات.

سائر شعبك ونهزم المعدة المقدسة ومدائن المقدسة هذا مصالح حياتنا فعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

عبيدك خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشبامسة والكليروس كل الشعب وضعفي يكونون محللين من فمك الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن فم أفواه الاثني عشر رسولا ومن ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس مع ابنة سقورس قديسة أناسيس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس القديس باسيلس القديس أوروريوس من أفوال 318 المجتمعين بنيقيا و150 من القسطنطينية المتين بأفسس من فم بين المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس من فم عقارتي لأنه مبارك ومملوء مجدا اسمك قدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الظهور

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. وأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتضع القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تضع قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفى بالذهب من كل جانب، وكان فيها قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحي العهد، وفوقها كان كروباء المجد مظللين بموضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، وأما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب. هذا يظهر الروح القدس أن الطريق الأقداس لم يظهر بعد، ما دامت القبة الأولى قائمة التي هي رمز لهذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التقويم. وأما المسيح فهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا. نعمة الله الآية فلتحل أرواحنا يا أبي أخوتي أمين.
1: كسليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية، بركاته تكون معنا أمين. من الشيخ للسيدة المختارة لأولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب وبالحق ومن المحبة. فرحت جدا لأني وجدت في أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب، وأن أطلب منك أيتها السيدة لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء. أن أحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصايا. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنها قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون الذين لا يعرفوا أن السيد أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد. هذا هو المضل وضد ليسوع. انظروا إلى أنفسكم لألا تفتقدوا ما عملتموه بل تنالوا أجرا تماما. كل من يتعب

ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن، ومن يأتيكم ولا يجد بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يقول له سلام فهو شريكا له في أعماله الشريرة. وإذا كان لي كثيرا لأكتبه إليكم، لم أرد أن يكون بورقة وحبر، لأني أحب أراكم وأتكلم فما لفم، لكي يكون فرحكم كاملا. ليسلم عليكم أولاد أختك المختارين، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد. آمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين من نعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما هم يشخصون وهو صعد إلى السماء، إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقال: أيها رجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب واندرابوس وفيلوبوس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع النساء ومريم أم يسوع وأخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعض الله المقدس. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 16 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم علينا نحن في وضع اطمئنان مغفوري الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبايا وأخوتي أمين. في هذا اليوم تعايد الكنيسة بتذكار إعلان إصعاد جسد القديسة الطاهرة مريم إلى السماء. تنيحت القديسة الطاهرة مريم في 21 طوبة، وكان الأباء الرسل ما عدا توما الذي كان مشغولا بالتبشير في الهند مجتمعين حول جسدها يتباركون منه. ثم قام الرسل بدفن جسدها الطاهر في القبر المعد لها في الجسمانية، ولم تنقطع أصوات التسبيح الملائكية حول القبر لمدة 3 أيام كما فاحت رائحة البخور الذكية التي عطرت المكان كله. وفي اليوم الثالث انقطع

قطعت أصوات التسابيح ورائحة البخور، إذ أن الملائكة حملوا الجسد الطاهر إلى السماء دون أن يشعر الرسل بذلك. وكان الرسول توما قبل ذهابه إلى الهند قد بشر في بلاد العرب وبلاد ما بين النهرين وفارس، وبعد أن ذهب إلى الهند وأسس كنيستها أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا. وأثناء رجوعه رأى أعلى أحد الجبال مجموعة من الملائكة يطلبوا منه

فأسرع والتقطه ممجدا الله على هذه البركة. ثم أكمل جولته التفقدية في الكنائس، ثم رجع إلى أورشليم وطلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء مريم فأروه له، ولكي يظهر عظم معجزة إصعاد الجسد الطاهر تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر، وطلب أن يرى الجسد الطاهر بعينيه. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا الجسد في القبر، فخافوا جدا واندهشوا، وأخذ توما الرسول يشرح لهم ما رآه وكيف أن الملائكة قد حملت الجسد الطاهر إلى السماء، وكيف تبارك هو منه بأمر الملائكة وأراهم الزنار. عندئذ قرر الرسل الذين في أورشليم صوما لكي يظهر لهم الرب يسوع أمر الجسد وأين هو، واستمر الصوم أسبوعين. وفي اليوم السادس عشر من شهر مصر ظهر لهم الرب يسوع ومعه العذراء مريم، وأعلمهم أن جسد البتول الطاهرة في السماء، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة تسعة أشهر وأخذ منه ناسوته لا يجب أن يبقى في تراب الأرض ويتحلل مثل باقي الأجساد، بل يجب أن يكون محفوظا في السماء. فكان هذا الإعلان سبب تعزية عظيمة لكل الكنيسة في أورشليم، ومجدوا الله الذي حفظ جسد والدته البتول وأحاطه بهذه الكرامة العظيمة. ولا عجب في ذلك، فإذا كان موسى النبي بعد أن مكث على الجبل في حضرة الله 40 يوما واستلم منه لوحي العهد، صار جلد وجهه يلمع ونال كرامة عظيمة، فكم بالحري جسد العذراء الذي حمل الله الكلمة تسعة أشهر كاملة. في ذلك يقول معلمنا بولس الرسول: إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. وبسبب هذا المجد الذي ناله موسى دفنه الله بنفسه في جبل نبو، وكلف الملاك ميخائيل بحراسة الجسد حتى لا يعثر عليه بنو إسرائيل ويعبدوه. فإذا كان الله قد اهتم بجسد موسى كل هذا الاهتمام، فكم بالحري يكون اهتمامه بجسد أمه العذراء بعد نياحتها، فيحضر بنفسه لاستقبال روحها ويكلف ملائكته بحمل جسدها الطاهر إلى السماء شفاعة القديسة الطاهرة مريم، فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1361 للشهداء 1675 ميلادية تنيح القديس البابا متاوس الرابع البطريرك الثاني بعد الماء من بطاركة الكرازة المرقسية، بركة صلواته فلتكن معنا. ربنا المجد يا من

0: إلهنا الذي قال لتلاميذه القديسين المكرمين ورسله الأطهار إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل فنجيلك المقدسة وثلبات قديسك
1: صلى نجدين جيل مقدس
2: يا رب رحم
0: اذكر يا أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها المسيح إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا ورجائنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل وان وإلى دهر الظهور

0: تسيتيس ميطابوسي وأكوسومين تاغي فانجيليو
1: فيز ماروت انجي في اثنين وخنفران بشوي سنتيني جون كيريا فلوجي سون فتوكات

مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدوس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتحرك

للذين يتقونه، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته، كما كلم أبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد، وأقامت مريم عندها نحو 3 أشهر

0: إن سوفيا سبروس خبين كريا ليسون كريا ليسون خيمو اسمي
1: الحقيقة من بيلان واحد الله الإب ضابط الكل خالق السماء والأرض ميرا وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الإب قبل كل دور نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق مسير الإب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مر من عزرات أن الصلب عنا لات بلوتس بنتس تألم وكبراكم كما الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن أمين أبي وأيضا يأتي مجدي ليهدينا أحياء أموات الذي ليس المقيم قضاء نعم هم بروح القدس رب الموحي من بصم الأب ناس قدان وجدوا مع الأب والإبن الناط في الأنبياء ونعترف ماضي أحياء في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي

0: الفساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة وكبرى

املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش، من كل رياء، من كل فعل خبيث، ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوف في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح.

بعضكم بعض المقبلات المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ارسمانا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدتين إلى

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله.

0: سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لنفوسنا وأجسادنا وروحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بتراركنا البابا الأنبا تواضروس
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه رئيس الكهنة كلمة الحق باستقامة أنام بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم،
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب

0: هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان لا تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة.

0: إياك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها وتكسر أثمارها عدة للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك يا رب كل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب باسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
2: سلم على الكرم المقدس الكريم وقدمت على الذين قدموا.

الأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا

إله القديسة الطاهرة. ما مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا الصابغ السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويس معلم ناديوس كوروس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس أوديسيوس القديس ثيوفيروس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات القديس أوروريوس صانع

والثمانية عشر مقطعين بك يومية وخمسين بقسطنطينية ومائتين بأفسس. أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا الثلاثة أنبا مقرات.

صليب. أبانا أنبا يونس القمص، أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. أبانا أنبا بولا الطموح أسقيال تلميذ الصيدية الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، و49 شهيدا شيوخ شهيد، والقوي القديس أنبا موسى وأحنس كمالقس. أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا إسيزيروس، أبانا أنبا بخوم أب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه، أبانا أنبا أبرامس كوفا ميجيزا قمص ميخائيل البحيري تلميذه، أبانا البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس والقديس يوستوس الأنطوني والقديس أبينا القموس بشوي كامل، أبينا القموس ميخائيل إبراهيم وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس العظيم المبارك.

0: آمين.
1: تفضل يا رب أن تذكر وتنيح نفس أبينا القمص لؤاسي داروس، أبينا القمص متى بسيلي حنين، عبيدك المرحومين كوكب وهبة سعد نعوم عادل سامي مارينا حنة رأفت سلامة نيسى بسيلي ماجد خير سمير أنوار حكمات مرزوق لوري السامي عصام نجيب. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم في فردوس النعيم الموضع الذي هرب

الذين خسوا نفوسهم نيحهم في فردوس نيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

لأنه جعلنا لك في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس، وأنا في نسأل أن يجعلنا مستقبلا.

إلى إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، الجالس على كرسي مجده، الذي يقف أمام جميع الطغمات السمائية، الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسبح.

الفلبة لين غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين.

0: صرخ مخلصا صالحا خيرنا جسد وماك الحق ودمي هو مشرب حق، من ياكل جسد ويشرب دمي يكون فيه وانا ايضا اكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا واجساد ارواحنا لكي بقلب طاغر نفس المستنيرة وجن غير مجزمان بلا ريان يقين صبر كامل وجن ثابت محبة كاملة نكسر بدالة بين الخوف ندعوك يا الله الآب القدوس المسموات ونقول جيب بنيوت
1: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك تأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أنت كريستوس يسوس
2: Das Kiefer, los.

0: آمين.
1: فليكن يا سيد عبيدك بفتح أقاربهم، ابدأ بقوتهم، انعم علينا سيد باقلنا، اكتب اسمنا. إرنا باسين
2: اطلب نعمتي
1: اغفر لخطايا كثير من حيث كسر تكسر من اجل خطايا نجسات قد من تنجسر حالنا رب حالك ان شاء الله انما علينا سبع اخر وفهم نهر ربي تمام كل امر رديء نحن نصنع مرضاتك كل حين اذكر سلام كل اسبوع تركنا اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
0: استحق ام روحك ايضا سخاء

0: أؤمن وأتانا نفس الأخير هذا القسم أخذ منك من عند ربنا ولم قل استعصى المسيح من سيدتنا ملكتنا كل نقدس الطهرة مريم وجعله واحد مولود بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس متسلم على خشم سيد المقدسة بإرادة ودعنا كلنا بالحقيقة ومن أن الأوت لم يفارق نسوت لحظة وعلى طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل مجد
1: أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم يعني في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكون معكم اضطروا بنشيد الهللويا صلوا من أجل التناول باستحقاقكم من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أختي سامحوني أختي

0: مريم أم يسوع المسيح.
1: نقول مع بعض صلاة بعد التنوين تطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، واشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم، حلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة النفس والجسد، ونقاء والحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت إرادتك، أصدع عليك عقلي وحواسي وإرادتي لتبارك وتكون طوى مشيتك. أحيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الذوائب أن تسكت، سير معي وهدئ روعي، اروي عطش، اذرم رهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنوة رفق كل ما ينقص، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني لا ينسى من النهار.

0: اذكرنا قدام الرب ليغفر خطايانا.
1: فلنسبح ملكك.

0: hemos sido pensóis, Jesús per Christus es monimo emefiar, mare pecnaine.
1: Smo be Christus benoti. Aborun te tehirine ma nan te kirine simne nan te kirine kanine ol. Zisok te tigom nem bio. Nem bezmo mi ama shani am Allahu maganna masain ol be shukra aban alladhi fis samawat. محبة الله الآب نعمة الابن الحيد شركة ماهو بتواتي تروح قدس فلتاكم معكم امدوا بسلام سلام الله. يا ريت ما نتكلمش مع بعض ما نتكلمش مع بعض. باي باي. كل سنة طيبين.
2: زي ما احنا متعودين لو في حد يقدر يوصل

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشويسنينا أخي نبران مفيوت نمبشين بابن مايس هو أبنوت ونوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر خطايانا. من مزامير 30 أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. Second, if you want to talk to you.

0: سيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: متجاه معزي الروح القدس الذي سيرسل الاب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون، لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا انا والكرمه الحقيقيه وابي الكرم. كل غصن فيا لا ياتي بثمر يقطعه بل ياتي بثمر يعقي، ياتي بثمر اكثر. وانتم من كبر انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم، والمجد لله دائما.
0: تينو شيمو ويرستو سميكيتونا سوس مبنى مايثو ويرجي اخيا سوديمون نينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين الساعه الثالثه زالت انزعوا منا ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزع مني.
2: دوكسا باتريكي اوكي اجيو بنفماتي.
0: ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين الساعه الثالثه لا تنزع منا ايها الصالح، لكن نسالك ان تجددوا في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه، روحا مستقيما محيا روح النبوه والعفه روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يودي لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا.
2: كينين كي أونون آمين.
0: يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيها المملوء نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا إلى خلاصنا.
2: كنين كأي كستوس أيوناس تونيون آمين.
3: أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنز الصالحات معطي الحياة، لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينين كيهاي كيستوس أيوناس تونيون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإلهات يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: صلى
3: بأن الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك وتكن مشيئتك. السلام لك يا نسالك تقدس اسمك.
4: يترعطر مريم واركة القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكان وعلينا بغفران الختان. سلام لك ترعطر مالك حقية حقنا السلام فخر جنسنا وتنعمنا ومسكرين الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفران الختان.
3: سيوسيوسي منفصل بشارة معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا أمين.

0: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى بالمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزن الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعونون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرق خارجا وتدسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي المدينة كأنها على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكان، بل يضعونها على منارة فليضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء.
1: والمجد لله دائما أبديا آمين. تنوش تمك بهري سوسن بك تنوش سوسن بمني بمي ثواب جاك يكتمران يا رب يم في اليوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى لي وبن آدم في الفردوس. مازك سك خطينا يا المسيح لنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله وربي سامعنا، اللهم استجب صلاة ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعنا عشي وبكر وقت ظهور كلام يقوله فاسمع صوته وخلص نفسي بسلام.
2: ثبت ريكي وكاجي ابن بموتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والإنسان خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير سمرت بها، انقذ عقولنا من طيش الأعمال الجسدية المادية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمية كرافتين.
2: كيعين كيستوسيون الصنيون آمين.
1: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء، لأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأن الرحم قادر على خلاصنا لأنه تلى من أجل أنك انقذنا، فلتدركنا رفعتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينين كعين كسوسيون الصوريون
3: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ فلتنا المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فتحتنا واستحققنا الحياة الأبدية، وإننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر الرجمية المسيح إلهنا لأنه قوي.
4: عظمك يوم النور الحقيقي ومجدك وعذراء القديسة ولاية الإله، لأنك التي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملك المسيح. فخر رسلك للشهداء تليل الصدقين تبات الكنائس وفران الخطايا، نبشر بالثلث القدوس بلوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاط بونتيوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.
5: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم.

0: القدوس قدوس رب السبوات السميع الله الملك المجد كرامتك ارحمنا الله لا يبدأ وتقول لا يفلس القدوس ارحمنا يا رب الهي البويات كن معانا لنا وليس الامين شدائدنا وتقدس سواك هل واغفر واصلح لنا الله سيئاتنا ليس لنا بارادتنا وغير ارادتنا التي فعلناها معرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا جسمك القدوس يزدو علينا كرحمتك يا رب ويسر خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للسيروس القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطة

القدس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق

ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا فنسأل أن يحفظنا بأسفل

خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس، الأشرار، قيام الأعداء الخفيين وزين زحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات نفعت فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على

القدوس الأقدس، فمن الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول من أفواه الاثنى عشر رسولا، فمن ناظر الإنجيل مركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريال القديس أبيرس معلمنا ديسكوروس أتناس البطرس خاتم الشهداء رئيس كونة عجبي فم أكاديس كيرلوس أدريس فاس إيروس إريغوريوس من أفواه الثلاثة ومائة عشر مجتمعين بينكم 150 بقسطنطينية ومتيب أفاسوس أبينا باتريارك الباب الأنبا تودروس فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كله.

قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فأما القبة الأولى فكانت فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة، وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيها قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت، ولوح العهد، وفوقها كان كروبا المجد المظللين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كان يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضع

0: إلى زمان التقويم، وأما المسيح فهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدمه بنفسه دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبدية. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخواتي، آمين.
1: الكاس لكم فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية بركاته علينا أمين. من الشيخ للسيدة المختارة ولأولاد الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق وبالمحبة. فرحت جدا لأنني وجدت من أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك أيتها السيدة لا كأنني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن نحب بعضنا بعضا، وهذه المحبة التي نسلك بحسب وصاياه. هذه الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد جاء إلى العالم مضلين كثيرين الذين لا يعترفون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لألا تفقدوا ما عملتموه، بل تنالوا أجرا تاما. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له إله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن. ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوا في البيت ولا تقول له سلام، ومن يقول له سلام فهو شريك له في أعمال الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتبه إليكم ولم أرد أن يكون بورق وحبر، لأنني أرجو أن أراكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليكم أولاد أختك المختارة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت لابد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. الكلام الأول أنشأته يا ثأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمد بالماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين يا رب هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرية وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على صفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولوماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 16 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضى وعاده عليكم بالهدوء والطمأنينة مغفور الخطايا من قبل مراحم الرب يا أبا وأخوتي آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار إعلان إصعاد جسد القديسة الطاهرة مريم إلى السماء. تنيحت القديسة الطاهرة مريم في 21 طوبة وكان الآباء الرسل ما عدا توما الذي كان مشغولا بالتبشير في الهند مجتمعين حول جسدها يتباركون منه. ثم قام الرسل بدفن جسدها الطاهر في القبر المعد لها في الجثمانية ولم تنقطع أصوات التسابيح الملائكية حول القبر لمدة 3 أيام كما فاحت رائحة البخور الزكية التي عطرت المكان كله. في اليوم الثالث انقطعت أصوات التسابيح ورائحة البخور إذ أن الملائكة حملوا الجسد الطاهر إلى السماء دون أن يشعر الرسل بذلك. وكان الرسول توما قبل ذهابه إلى الهند قد بشر في بلاد العرب وبلاد ما بين النهرين وفارس. وبعد أن ذهب إلى الهند وأسس كنيستها أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا. وأثناء رجوعه رأى أعلى أحد الجبال مجموعة من الملائكة يطلبون منه بصوت مسموع قائلين اسرع وقبل جسد والدة الإله. فأسرع وقبله وتبارك منه وسقط الزنار الذي كان على الجسد المقدس فأسرع والتقطه ممجدا الله على هذه البركة. ثم أكمل جولته التفقدية في الكنائس ثم رجع إلى أورشليم وطلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء مريم فأروه له. ولكن ولكي يظهر عظم معجزة إصعاد الجسد الطاهر تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر. طلب أن يرى الجسد الطاهر بعينيه فلما رفعوا الحجر لم يجدوا الجسد في القبر فخافوا جدا واندهشوا. وأخذتهم الرسول يشرح لهم ما رآه وكيف أن الملائكة قد حملت الجسد الطاهر إلى السماء وكيف تبارك هو منه بأمر الملائكة وأراهم الزنار. عندئذ قرر الرسل الذين في أورشليم صوما لكي يظهر لهم الرب يسوع أمر الجسد وأين هو. واستمر الصوم 2 أسبوع وفي اليوم 16 من شهر مصر ظهر لهم الرب يسوع ومعه العذراء مريم وعلمهم أن الجسد البتول جسد البتول الطاهرة في السماء لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر وأخذ منه ناسوته لا يجب أن يبقى في تراب الأرض ويتحلل.

مثل باقي الأجساد، بل يجب أن يكون محفوظا في السماء، فكان هذا الإعلان سبب تعزية عظيمة لكل الكنيسة في أورشليم. ومجد الله الذي حفظ جسد والدته البتول وأحاطه بهذه الكرامة العظيمة. ولا عجب في ذلك، فإذا كان موسى النبي بعد أن مكث على الجبل في حضرة الله 40 يوما واستلم منه الوحي لوحي العهد، صار جلد وجهه يلمع ونال كرامة عظيمة، فكان بالحري جسد العذراء الذي حمل الله الكلمة 19 كاملة. في ذلك يقول معلمنا بولس الرسول: إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. وبسبب هذا المجد الذي ناله موسى، دفنه الله بنفسه في جبل نبو، وكلف الملاك ميخائيل بحراسة الجسد حتى لا يعثر عليه بنو إسرائيل ويعبدوه. فإذا كان الله قد اهتم بجسد موسى كل هذا الاهتمام، فكان بالحري يكون اهتمامه بجسد أمه العذراء بعد نياحتها، فيحضر بنفسه لاستقبال روحها، ويكلف ملائكته بحمل جسدها الطاهر إلى السماء. شفاعة القديسة الطاهرة مريم تكون معنا، أمين. بمثل هذا اليوم أيضا من سنة 1391 للشهداء 1675 ميلاديا، تنيح القديس البابا متاوس الرابع البطريرك الثاني بعد المئة من بطارقة الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب ببلده بلدة مير، وهي قرية كبيرة تابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط، من أبوين مسيحيين تقيين فربيا تربية مسيحية حقيقية وعلمها العلوم الكنسية. ولما كبر مضى وترهب في دير البراموس ببريد شهيد، وصار سيرة رهبانية فاضلة بالنسك والعبادة. وبعدما تنيح البابا مرقس السادس، اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة عليه لرسامته بطريركا، فتمت رسامته في يوم 30 هاتور 1277 للشهداء 1660 ميلاديا. وكان ذلك في احتفال كبير حضر كثيرون من الطوائف الأخرى. كان البابا متاوس متواضعا، لم يغير كثيرا من عوائد الرهبانية بعد البطريركية، كما كان عطوفا على الفقراء والأرامل والأيتام والمحبوسين، كما اهتم بالرهبان في الأديرة وكان يوفر لهم احتياجاتهم. وقد قام برسامة مطرانين متعاقبين على الكنيسة الحبشة. ونقل القلاية البطريركية من حارة زويلة إلى حارة الروم سنة 1660 ميلاديا. قاس البابا متاوس شدائد كثيرة احتملها بالصبر والصلاة، ووهب الله مواهب كثيرة. وبعد أن أكمل سعيه الحسن تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 14 سنة و8 شهور و9 أيام، ودفن بكنيسة أبي سيفين بمصر القديمة. بارك الصلوات وشفاعته تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

سلام الله انصتوا بحكمته لنسمع الإنجيل المقدس. فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل.

نبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا، وله تسجد بنات صور بالهدايا وتلقون وجاءوا أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابن

فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمتي. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم أبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عندها نحو 3 أشهر.

0: Σοφία Θεός προσκομέν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, χεν όμις μη.
1: بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضاق الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأمن الصلب عنا العهد بلاطس بونتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم التاسع كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا

رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

الأخ وأعطى لخواص تلاميذه وقديسين ورسل طارقة إلى أن خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثير

0: آمين.
1: نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل

أيام التي ولدت الله الكلمة الحقيقة القديس عن الصعب الصعب شيد القديس فنوصي شمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهين بطريرك القديس سويرس ومعلم ناديوس كورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة

القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس أودوسيوس قديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس

غني 318 مكتئبين بنيق 150 بالقسطنطينية مبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب ممن نسقم مصابان أنبا

آبنا بابول طموه وحسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد القوي القديس الأنبا موسى ويحنس كام القس بنام بدنيال وموسى بنام بيس زيروس القس بنام بابخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبنام بشنود رئيس المتوحدين وأنبويس تلميذه أبنام ببرام اسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه بين البابا مباكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجيس القديس أبونا يوستس الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين راقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح يا رب نفس عبدك المرحومة جنيت سعد اسكندر لا تسقار سنة في هذا اليوم وبهجت عبد حنين قرقس ميخائيل فيكتوريا ميخائيل غبريال كامل غبريال ومجدي مهنا وملكة بطرس ومريم سعد وجاكلين جورج وفايزة فريد أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في قرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

أيوة بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

0: اذكر يا رب ضعفي نائدا واغفر لي خطاياي كثيرة وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح القدس. حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة وكل جحود كل يمين. ألا سيدنا بقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك ملكوت. اذكر ربي سلام كريستوس وأبينا الطوبى والمكرمة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
1: مستحقا مع روحك ننصت

أن هذا هو الجسد المحي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وولد إلى قديسة الطائرة مريم، جعله واحدا مع لاهوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنت السلام وعن

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن

اسمه أمين سشومي. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. آمين.

الموضوع عن العذرة والتواضع. العذرة نفسها في التسبيحة تقول نظر إلى اتضاع أمته. تعرفين هي قالت الكلمة دي بعد ما حبلت، كان ممكن تقول نظر إلى اتضاع أمه، إنما هي لسه بتسمي نفسها أمته، أمة الرب. يعني بعد ما بقت أم المسيح له المجد فضلت بتسمي نفسها أمة الرب. لما الملاك جالها قالت له هو ذا أنا أمة الرب، ولما قابلت إليصابات وقالت التسبحة قالت نظر إلى اتضاع أمته. عشان كده تلاحظوا احنا في التسبحة في الألحان نقول افرحي أيهتها العذراء العبدة والأم. يعني انت اخترت لنفسك اسم العبدة وهو اختار لك اسم الأم. انت سميتي نفسك أمة الرب وهو اختار لك تتسمي أم الله. العذراء فضلت حياتها كلها ما تقولش عن نفسها أم الله، تقول عن نفسها أمة الرب. ده معناه ان هي مش شايفة في نفسها الكرامة الزيادة، بالعكس هي شايفة انها خدامة ربنا عبدة ربنا طول حياتها. تعالوا نشوف التواضع يبان فين، اتضاع العذراء يبان في ايه، وايه اللي يعمله الاتضاع في الانسان، وازاي الواحد يوصل للاتضاع. ثلاث حاجات حقيقة كل صيام عذراء لازم الواحد يقف قدام درس التواضع. اوضح واجمل درس يمكن في امنا العذراء هو الاتضاع. يعني دروس كثيرة زي الصمت وزي المحبة، انما انا بعتبر درس الاتضاع اوضح درس، اكتر صفة واضحة في العذراء، وده اللي خلاها تقول نظر الى اتضاع امته. كل الفضائل في العذراء، انما اوضح الفضائل هي اتضاع العذراء. تواضع العذراء يبان فانها عاشت دايما خدامة للكل. النهاردة احنا بنقول لها الملكة، انما هي طول حياتها على الارض عاشت تحت رجلين الناس كلها. لما نادروها للهيكل وهي طفلة كانت تخدم الشيوخ في الهيكل، لما جه الميعاد انها تسيب الهيكل راحت تخدم يوسف النجار، لما عرفت ان إليصابات حامل راحت تخدم إليصابات، لما اتولد الطفل يسوع له المجد بقت تخدم يوسف، لما ربنا يسوع بقى له تلاميذ بقت تخدم تلاميذه، لما صعد للسماء بقت تخدم يوحنا وبقية التلاميذ، عاشت طول حياتها خدامة. لما متياس اتسجن راحت سافرت عشان تخدم متياس، لما دخلت عرس قانا الجليل راحت تقف مع الخدامين تشوف الحوسه ايه والحكايه ايه. العذراء عمرها ما كانت ست هانه، كانت دايما خادمه تحت رجلين الكل، كان ده مكانها الطبيعي. عشان كده قالت في التسبحه، قالت انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. هي شايفة نفسها ما تقعدش على كراسي ابدا، كراسي دي للبهوات، هي ما تقعدش على كرسي، انما النهاردة هي قاعدة على كرسي الملكة، جلست الملكة عن يمين الملك. فاول حاجة تورينا تواضع العذراء ان بالرغم من علمها ان اللي في بطنها وفي حجرها والله المتجسد له المجد، ما غيرتش اسلوبها مع الناس وفضلت خدامة للكل اخر الكل
وما دورتش على كرامة. حاجة تاني تورينا تواضع العذراء، ان العذراء في اتضاعها تتكلم قليل قوي، الشخص المتكبر يتكلم كتير ويتكلم عن نفسه كتير، الشخص المتواضع يتكلم عن ربنا او يتكلم مع ربنا، انها ما تكلمش كتير ابدا. العذراء دايما كلامها قليل. لو جمعنا كل الكلمات اللي ذكرها الانجيل منسوبة للعذراء هنلاقي ان التسبيحة بتاعتها اطول من بقية الكلام كله. لو جمعنا كل الجمل اللي قالتها العذراء، لاحظوا الخمس ست سطور بتوع الصلوة اطول من كل الكلام اللي قالته. ده معناه ايه؟ العذراء بتتكلم قليل قوي، مع ان العذراء لو حكت تحكي اكتر من اي رسول او قديس في الدنيا. برضو الواحد يفكر يقول ان كان يوحنا الحبيب التلميذ القريب لربنا يسوع قال في اخر انجيله لو كتبت كل الايات التي صنعها يسوع لا اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. يقول اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة فواحدة لست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. طب ما العذراء تقول ايه؟ يعني اللي يوحنا يعرف عن ربنا يسوع العالم ما يسعش للكتب اللي يكتبها. طب ما العذراء تعمل ايه لو حكت؟ انا ما بتحكيش. يقول عنها معلمنا لوقا كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها. من علامات التواضع ان الواحد يخبي كل اسرار علاقته مع ربنا. اللي يحكي كتير ويقول انا صليت وانا خدمت وانا صمت وانا عملت وانا، لا مش ده التواضع. الانسان المتواضع يدي كل قلبه وحياته لربنا ويخبي ومحدش يحس. فكانت دي ميزة واضحة جدا في أمنا العذراء، كانت تشوف ملائكة وكانت عايشة كأنها في السماء، لما كانت تتكلم ولا تحكي. العذراء دي ركعوا تحت رجليها ملوك اللي هم المجوس. المجوس دول ملوك، حتى في الانجيل القبطي نقول اذا ملوك من المشرق اتوا قائلين اين هو المولود ملك اليهود. الملوك دول ركعوا تحت رجليه عشان شايله الطفل يسوع، وهي فضلت زي ما هي، ولا تحكي ولا تقول في ملوك جولي بيتي وسجدوا تحت رجلي، ولا فكرش في الحاجات دي. من علامات تواضع العذراء انها حتى ما تدافعش عن نفسها، تحتمل التهم في صمت. برضو من علامات الكبرياء ان الواحد يعترض كتير، يتظلم، يتذمر.

يشكي. إنما أمنا العذراء ما كانتش أبدا تتذمر ولا تشكي، مع إن حياتها ما كانش فيها يوم راحة. يعني لو فكرنا في حياتها، طفولتها محرومة من والديها، شبابها بتخدم راجل عجوز اسمه يوسف النجار، جابت ربنا يسوع من ساعتها ما ارتحتش أبدا. ربنا يسوع غاوي صليب، غاوي ألم من يوم ما جه يروح على مصر ويسافر ومن بلد لبلد ويرجع يعيش في بلد فقيرة ويشتغل نجار والبيت كله فقير، وبعدين تسمع ان اليهود بيكرهوه وعاوزين يموتوه، خايف عليه لغاية ما تحضر صليبه بنفسها. ايه ده كله؟ هي كل ده تحتمل في صبر وفي صمت، ما تشكيش ابدا. كان ممكن تعترض وكان ربنا هيسمع لها، انما هي ما بتعترضش ابدا. شوفوا في المقابل احنا ما بنستحملش حاجه، كل يوم يمكن لا يخلو من تذمر او من شكوى، بينما العذراء عاشت في ظروف اوحش مننا كلنا، افقر مننا كلنا، والام اصعب مننا كلنا، لكن عمرها ما تعترض. وده اتضاع، لانه القديسين يقولوا بنات الكبرياء ثلاثة واحفاد الكبرياء كتير، انما البنات الكبار ثلاث بنات لخطية الكبرياء: الغضب والادانة والتذمر. دول البنات الكبار للكبرياء، قصادهم بنات التواضع الثلاثة. بنات التواضع ايه بقى؟ الوداعة قصاد الغضب، والمحبة قصاد الإدانة، والشكر قصاد التذمر. فالمتواضع تلاقيه وديع، يحب كل الناس ويشكر على كل حال. المتكبر تلاقيه غضوب، وتلاقيه يدين كل الناس، ساعات يدين ربنا، وتلاقيه مش عاجبه حاله، متذمر على طول. فالواحد يعرف نفسه بقى متكبر ولا متواضع. لو انت وديع بتحب كل الناس وبتشكر على طول، تبقى متواضع. لو انت بتدين الناس وبتغضب كتير ومتذمر، تبقى متكبر. فالعذراء امنا كان يكشف عن تواضعها انها عايشه دائما راضيه وشاكره بالرغم من قسوه الحياه اللي عاشتها. عاشت حياه قسوه. تواضع العذراء كمان يبان انها ما دفعتش عن نفسها لما يوسف شك فيها. لو حد جه اتهمنا تهمه، وساعات تكون التهمة في مطرح، انما احنا نصور لكرامتنا وندافع ونجيب حجج واعذار، وازاي حد يبصلنا بسطة كده ولا يشك فينا، وساعات يكون معاه حق. العذراء يوسف النجار اقرب شخص ليه بمثابة ابوها الروح، وعينيه دخل فيها الشك وهي ساكتة. طب ما تدافع، ما تتكلمي، ليه تسيبيه يشك فيك وانت قديسة عظيمة؟ تتكلمش، تقدرش تقول انا، تعرفش تقول انا. هي بتعرف تقول انا امة الرب، ربنا يدافع عني. وفضلت ساكتة لغاية ما جه الملاك قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لان الذي حبل فيها بها هو من الروح القدس. انما الواحد يتعجب ازاي سكتت، ده لو واحده ست النهارده وانت تشك فيا، وازاي تشك فيا؟ طب ده انا هسيب لك البيت، ده انا هخرب لك الدنيا. ده انما العذراء بتضعها وهي بريئه قديسه، احتملت نظرات الشك في صمت، تواضع عجيب وما صعبش عليها.
وبسهولة جدا لما الملاك ريحه هي كمان ارتاحت والدنيا مشت. طب ما فيش حتى عتاب يا ام النور؟ يعني تقولي ليوسف برضو يا ابونا يوسف شك في انا؟ ده انت اكتر واحد عرفتي. ابدا ولا كلمة عتاب واحد، ولا صعب عليها ولا اشتكر حاجة. ازاي سكتت في موقف زي كده؟ ازاي احتملت اهانة زي كده؟ العجيب انه يبدو بعض اليهود كانوا بيشكوا في نسب ربنا يسوع، وكان في اتهام ظل موجود ان المسيح له المجد مش معروف ابوه. طبعا دي كلمة جارحة جدا، كلمة جارحة للعدل، جارحة جدا لربنا يسوع. لكن زي ما المسيح ما كانش يدافع عن نفسه ولا العدل يدافع عن نفسه، ظلم اما هو فتزلل ولم يفتح فاه. هي كمان كده ظلمت وتزللت ولم تفتح فاه، وثابت الايام تكشف عن عظمتها وتمجدها. تواضع عجيب. الواحد يتعجب من صمت العذراء وتواضعها قدام الصليب. كلمة ليه لما الواحد يقولها تعبر عن رفض لمشيئة الله. يعني واحد يجي له مرض صعب يقول له ليه يا رب؟ مش حلو طبعا، مش صح. واحد يحصل له حتى يحصل له مشكلة كبيرة، يبقى ما كانش لسانه وقلبه يقول ليه وانا عملت ايه. طب العذراء ابنها الوحيد قدوس القديسين بيتعذب ويموت قدام عينيها، مفيش ليه؟ هو ذا انا امة الرب، اللي انت عاوز اعمله مفيش ليه، مفيش اي اعتراض. ابنك هيروح منك مش هيقعد معاك، مفيش ليه. وابنها الوحيد وكل حياته، يوسف كان راح السما خلاص من بدري. تصوروا معايا ام يتقال لها انا خلاص ماشي خدي فلان ابنك، تجرح الام قد ايه دي؟ هي طبعا نبع عن حب ربنا يسوع، يا امرأة هو زي ابنك على يوحنا عشان يحمله مسؤولية رعايته. انما تعمل ايه في قلبها الكلمة دي؟ كان ممكن بقى تقول زي الستات لا انت ابني الوحيد وما فيش غيرك وما فيش زيك، ما فيش كلام خالص. هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. وراحت بيت يوحنا، لو ست تانية تقول البيت ده انا ما سيبوش، ده بيت ابني هعيش فيه، ارملة وحيدة محدش يعوضني عن ابني. الله، هو قال لك روح يوحنا. حاضر اروح عند يوحنا. هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. تواضع عجيب، زي ما ربنا يسوع يختار لها تقول حاضر، زي ما يحطها تتحط، حاجة عجيبة. طب انت مالكيش مزاج في حاجة؟ مالكيش رغبة في حاجة؟ مالكيش رأي في حاجة؟ لا، انا امة الرب، هو اللي يقوله يعمله. فالعذراء كل حياتها تواضع، والتواضع زي ما علمونا الاباء مش مجرد كلام، يعني مش تمشي تقول انا وحش. التواضع حاجة جوه القلب، التواضع احساس ان الانسان صغير قوي وربنا كبير قوي، واحساس ما يتغيرش لا مع الكرامة ولا المديح ولا الانجازات ولا ما يتغيرش. ازاي العذراء بعد ما رئيس الملائكة ادها التحية تروح تشتغل عند اليصابات تمسح وتكنس؟ رئيس الملائكة جاي يديها تحية محدش في الدنيا سمع زيها، وادها اللقب ام القدوس، ادها اللقب خلاص، ومع كده كل حاجة اتغيرت. ازاي العذراء بعد ما اليصابات ست الكبرى كبيرة القديسة تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ يعني احنا نحطك فوق راسنا يا عذراء. تقوم العذراء

تقلب الموازين، اليسابات تقعد على الكرسي والعذراء هي اللي تقعد على الارض عشان تخدم. يا رايحه تخدم اليسابات. اليسابات قالت لها انا ما استاهلش تيجي ام ربي. قالت لها ماشي بس انا جاي اخدم. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. التواضع هو حاله داخليه جوه القلب، حاله انسان شايف نفسه اخر الكل، اصغر الكل، وشايف ربنا كبير، وبيقول لربنا انا عبدك، انا ملياش طلب، ملياش غرض، كل غرضي رضاك، انا عبدك. واحد يتعجب انها تفضل محافظة على كلمة امة الرب بعد ما بقت ام الرب، وتفضل امة الرب. ده ام يدخل ابنها كلية الطب تقول لهم انا ام الدكتور. دكتور ايه ده، لسه في اول السك، لسه قدامه بتاع 7 سنين عشان يبقى دكتور. انما هي خلاص عاوزة ايه، يلقبوها ام الدكتور. انما ربنا يسوع له المجد، اله الكل، رب الكل، تفضل هي محافظة على كلمة عبد. بركات التواضع، لما الواحد يكون متواضع اول حاجة نفتكرها يجد نعمة في عينين ربنا. الآية الجميلة المتواضعون يجدون نعمة. يعني ايه الواحد يجد نعمة؟ يعني يعجب ربنا، بالبلدي كده. وكل ما كان متواضع اكتر كل ما كان يشد ربنا اكتر. يعني ربنا باصص علينا كلنا دلوقتي، في واحد ربنا مشدود له اكتر من التاني وهو قاعد كده، يبقى حاسس انه اقل من كل الناس وما يستاهلش يدخل الكنيسة. وفي واحد قاعد جنبه حاسس انه احسن واحد، كل الناس دي وحشة. وربنا فحص القلوب، الشخص المكسور من جواه ده اللي حاسس انه اخر الكل ربنا مشدود له جدا، ويجد نعمة في عينين ربنا. زي العشار لما دخل كان غلبان، ارحمني يا رب انا الخاطي، وجد نعمة فنزل مبررا. الفريسي قال انا بصوم وبصلي كل ده ما يفرقش اذا كان من غير تواضع. فاول بركة للتواضع انك تجد نعمة في عينين ربنا. هي دي حاجة قليلة، تعجب ربنا دي حاجة قليلة. يعني اديك بتحاول تعجب الناس والناس ما بيعجبهاش العجب، بالك بقى لو خيروك تعجب ربنا ولا تعجب الناس. وهو ربنا فعلا ممكن يعجب بحد طبعا، وهي العذراء عجبته من قليل. هو قال نظر الى اتضاع امته. نظر يعني ايه؟ طب ما هو شايف كل حاجة. لا، نظر يعني انجذب، يعني عجبه اتضاع امته. هي فاهمة، هي فاهمة، تقول له يا رب انا مفيش حاجة حلوة، انا بس انت شايفني حلوة عشان انا غلبانة وانت بتاع الغلابة، فقد ما انا غلبانة قد ما انت مبسوط مني. نظر الى اتضاع امته. عشان كده قالت شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الناس المستكبرة تلاقي قلبها مليان افكار بطالة، افكار عظمة، افكار ادانة، افكار شهوة، افكار غضب. فتلاقي المتكبر ده يا عيني مش مرتاح ابدا، مخنوق من جواه، ربنا يشتته بفكر قلبه. انما المتواضع تلاقيه مرتاح جدا، اخر الكل، اخر الكل. فاول بركة ان المتواضعون يجدون نعمة. احفظوا الاية دي، المتواضعون يجدون نعمة. وعشان كده اتقال على العذراء الممتلئة نعمة، مش اي نعمة، اصلا اكثر الكل تواضعا. يعني لو هندي درجات من 10، دي خدت 10 على 10 تواضع. يجي ورا منها يوحنا المعمدان خد 9 على 10 تواضع، لما قال قالوا له انت المسيح، قال لهم انا ما استاهلش افك رباط جزمته، مع ان ده اعظم من نبي،
بشهادة المسيح نفسه، إنما قال لهم أنا ولا حاجة، أنا صوت فارغ، أنا حتة صوت، أنا جاي بس كده أقول لكم توبوا، إنما اللي جاي ورايا هو ده اللي في إيده الروح القدس يعمدكم بالنار، أنا بعمدكم مية. قالوا له الناس مشيت ورا المسيح، قال لهم يعني ما هو صح كده، ما هو لازم كده، من لو العروس هو العريس، أما صديق العريس فاقف وافرح. يعني مش متغاظ ان الناس سابتك وراحت ورا ربنا يسوع؟ قال لا طبعا متغاظ ازاي، ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص، يعني تبقى ناقص، قال لهم ناقص ونص، هو وحده الكامل، انما انا ناقص جدا. قام ربنا قال له ايه، يا بختك انت كده تمام، عجبتني يا يوحنا، تاخد 9 من 10 وتقعد جنب العذراء على طول. عشان كده تلاحظوا حوالين الهيكل اكتر 2 متواضعين واكتر 2 وجدوا نعمة فانين الرب، العذراء على يمينه وصديقه على شماله، دول اللي وجدوا نعمة في التاريخ كله، اول 2 اعظم 2 في التاريخ. طب ايه سر عظمتهم؟ سر عظمتهم التضع. لما التلاميذ اختلفوا قالوا من الاعظم، جاب لهم عيل صغير قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده في الدنيا، انما ان لم ترجعوا فتصيروا مثل الاطفال ملكوش ملكوت، ومن وضع نفسه مثل هذا الصبي. اتضع، وطي راسك، خليك صغير قدام نفسك، تكبرش في عينين روحك، خليك صغير. المتواضعون يجدون نعمة، فالعبرة شافت وجدت كل النعمة فأصبحت الممتلئة نعمة. طب والنعمة دي تعمل ايه؟ النعمة دي بقى لما تجد نعمة في عينين ربنا، البركة اللي فضلها ايه؟ كل طلبة تطلبها ربنا يقول لك حاضر. ليه احنا بنقول العذراء ما بترفض لهاش طلب ابدا؟ لانها ممتلئة نعمة، ربنا يحبها جدا، فلما تطلب اي طلب حاضر، تأخرش ربنا عليها ابدا، ما نفسكش تبقى كده، ما نفسكش تطلب الطلب، السماء تقول حاضر على طول. عاوز توصل لدي؟ عاوز تواضع. كل ما بقيت متواضع تغير الدنيا في صلاتك، كل المشاكل تتحل، كل الهموم تترفع، طلبتك تقتدر في فعلها. ازاي؟ تواضع. لو كنت متواضع تجد نعمة في عينين ربنا فطلبتك مستجابة، كل طلباتك تلاقيها سهلة قوي، كل صلواتك قوية قوي. سر عظمة القديسين في صلواتهم انهم وجدوا نعمة في عينين ربنا، والنعمة وجدوها ليه؟ لأنهم متواضعين. كل القديسين لازم فيهم التضاع بدرجات مختلفة. بركة أخرى من بركات الاتضاع هو المجد. إيه المجد ده بقى؟ شوفوا العذراء عاشت حياتها كلها هربانة من المجد وهربانة من الكرامة وغلبانة في حالها. النهاردة الدنيا كلها بتمجد في العذراء، والسماء بيسموها ملكة السماويين، يعني رؤساء الملائكة يقفوا تعظيم سلام قدام العذراء. فالسماء والأرض عارفة مجد العذراء، إنما هي اليومين اللي عاشتهم في الدنيا ولا مجد ولا كرامة ولا غنى ولا أي حاجة، آخر حاجة. فالاتضاع ينتج عنه مجد. داود النبي تنبأ عنها وقال ايه؟ كلها مجد ابنة الملك من داخلها، مزينة بانواع كثيرة تدخل عذارى في اسرهلة، يبلغنا الى عرش الملك، يدخلنا بفرح وابتهاج زي العروسة اللي داخلة وبدلها اشابين وعرايس بيزفوها. العذراء كده زفتها في السماء ملهاش مثيل، كل القديسين يبوسوا ايديها وياخدوا بركتها، انبياء وقديسين الاجيال كلها. ليه؟ سبب التضاع اللي وصلها للمكانه دي، انها عاشت اخر الكل، راضيه بحالها، تحب تخدم، تشكر، تتكلم قليل،
تصلي على طول، كلها مجد ابنة الملك من داخلها. فالاطباع يدي مجد، نفسك تبقى نجم في السماء، احنا كده كده هنمشي. النهارده كنت بفكر لما ربنا وعد ابونا ابراهيم قال له ولادك اخليهم زي ايه حكي.

ده النجم النهارده احنا عرفنا في الفلك ده النجم ده اكبر من الشمس اللي احنا شايفينها. ما هو اللي يعيش زي رمل البحر يوصل يبقى في الاخر ايه؟ نجم في السماء. انت فاكر انك انت زيك زي رمل البحر؟ انت لو عشت وانت حاسس انك مجرد حباية رمل على البحر لا قيمة لها، هتبقى في يوم من الايام نجم في السماء. انما عاوز تبقى نجم هنا في الدنيا تضيع كل حاجة. العذراء بقت نجم النجوم. فالعذراء مشت السكة صح، عاشت صغيرة قوي وانتهت نجمة مجد. هي نفسها قالت بالروح القدس هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني أو تمجدني. كل الأجيال هتمجدني، مش بتقولها بافتخار، ده هي شايفة، شافت المستقبل، شافت الحقيقة. كل الأجيال هتقوف تقول لها السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك. يبقى تاني بركة للاتضاع، على قد ما كانت متواضعة وجدت نعمة، النعمة تخلي طلباتها غالية قوي، كمان اتضاعها يديها مجد. بركة كمان للاتضاع، الاتضاع هو الفضيلة الأم في الحياة الروحية. لسه كنا بنقول ايه؟ الكبرياء يولد ايه؟ فاكرين الثلاثة البلاوي دول؟ خطية الغضب وخطية الإدانة وخطية التذمر. بنات الكبرياء الكبار ده يطلع منهم حاجات تانية بقى، الغضب يولد كراهية ويولد حقد ويولد، والإدانة تولد عداوة وتولد، واخدين بالكم؟ لسه في عيلة وحشة أو ناحية تانية بقى العيلة المشرفة. الاتضاع هو الست الكبيرة، هي الأم. تولد ايه بقى؟ اللي عنده اتضاع قلبه يتملي محبة. يعني انت ممكن تقول في واحد مش طايق ومش عارف احبه، على طول تلاقي اب اعترافك يقول لك انت اصلك متكبر يا ابونا، ده هو اللي مفتري، هو انت فيك حتة كبرياء، انت لو متواضع كنت حبيته. طب هو زي ما يطلع، هو ده انت مش عارف تحبه عشان لسه جواك كبرياء. انت لو متواضع هتحبه حتى لو كان مجرم، المشكلة جواك مش براك. واحد يقول ما هو ربنا اصله بيعصر فيا وبيذل فيا، ما هو كفاية كده. تلاقي ابونا يقول لك ايه؟ انت متكبر. متكبر ازاي يا ابونا؟ ده ربنا مديني من فوق دماغك. انت عشان مش قابل متذمر يبقى فيك كبرياء، لسه فيك ذات. انت لو متواضع ربنا مهما عمل فيك هتقول له اشكرك يا رب، انا استاهل اكتر من كده، انا استاهل نار جهنم، ايه يعني يومين تعب في الدنيا، اعمل اللي انت عاوزه بس خدني السما، ان كان عليا انا استاهل جهنم 100 مره. التواضع، فالتواضع يولد فضائل، يولد محبه لكل الناس، يولد شكر في كل الظروف، يولد سلام عجيب. مش ممكن حد يكون عنده سلام ما عندوش تواضع، واللي مضيع سلامنا كلنا شويه الكبرياء اللي مالي قلبنا. انما لو الواحد فينا اتضع زي العذراء هيبقى عنده سلام عجيب يفوق كل عقل. فتلاقوا التواضع من بركاته الفضائل، محبه، فرح، سلام، وداعه، الشكر، دي فضائل. التواضع يشبهوه بشجره متعدده الاثمار، تطلع اثمار اشكال والوان، بس جذعها واساسها هو التواضع. ليه بندور على كل الفضائل نلاقيها في العذراء؟ دوروا على اي فضيله هتلاقوها في العذراء عشان هي متواضعه، فتواضعها خليها كل حاجه حلوه فيه. التواضع كمان يخلي كل الناس تحبك، برضو تبان من العكس. المتكبر تلاقوا الناس مش طايقاه، ترتحلوش ابدا. اما المتواضعون يجدون نعمه مش بس في عينين ربنا، حتى في عينين الناس. انت لو قعدت مع شخص متواضع من جواه بسيط، شايف نفسه صغير، ممكن يكون ربنا مديله كتير بس هو من جواه حاسس انه ما يستاهلش، ترتاح له على طول.

تلاقي لسانه حلو، نظرته بسيطة، طيب. انما لو قعدت مع واحد متكبر بيتكلم عن نفسه كتير تلاقي نفسك عاوز تمشي تتعب. فالمتواضعون يجدون نعمة حتى في عينين الناس. مش عاوز تقضي يومين حلوين في الدنيا كل الناس تحبك، خليك متواضع، خليك آخر الكل، تلاقي كل الناس تحبك. لكن عاوز تبقى في الأول تلاقي كل الناس تتعبك وتتعب منك. اخدم الكل، خريك آخر الكل، تريح الكل وتريح نفسك. أخيرا نقول من بركات التواضع، احنا قلنا يدي مجد، يدي فضائل، يدي نعمة، والنعمة تدي استجابة للصلاة. آية جميلة تقول ايه؟ تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. المتواضع يعيش حياته يحاسس ان ربنا شايله زي العيل الصغير، وده احساس جميل مريح ما يوصلوش غير الشخص المتواضع. المتواضع زيه زي الخروف اللي في الصورة اللي الراعي شايله هو نايم، خروف ولا دريان. عاوز توصل انك تعيش متشال على كفوف الراحة، خليك متواضع. هو يعتني بكم ملقين كل همكم عليه، ما تعرفش تعملها غير لو كنت متواضع. الاتكال ده على ربنا محتاج قلب متواضع. احنا اصلنا عشان فينا ذات وكبرياء، شايفين نفسنا احنا اللي هنحرك الدنيا، واحنا اللي هنغير الدنيا، واحنا هنعمل ونسوي. احنا ايه؟ واحنا ولا حاجة، احنا شوية نفخة، شوية تراب، بخار يظهر ثم يضمحل. لو الواحد فهم ان هو ولا حاجة هيبقى حاسس ربنا شايله زي العيل الصغير. بس هي عاوزة الواحد يفهم. نختم، كيف نكون متواضعين؟ ازاي الواحد يبقى متواضع؟ اولا الآية المشهورة بتاعت متى 11، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تعلموا مني يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع هيوعظنا عن التواضع؟ لا، بيوعظ. انما الواحد يقعد يفكر في ربنا يسوع وفي العذراء كمان لانها شبهه، لو كانت مطرحه كانت تعمل ايه؟ هل فيكم حد يقدر يتصور العذراء في بيت ممكن تزعق وصوتها يعلى؟ ما تبقاش العذراء، مش ممكن، محدش فينا تيجي الصوره دي في دماغه ابدا. ما تركبش على العذر انها تتنرفز ولا صوتها يعلى، ما تجيش. هل فيكم حد يقدر يتخيل العذر تشيل من حد ويصعب عليها من حد ولا تتكلم على حد؟ ما تجيش، ما تنفعش مهما عملوا فيها. هو نفس الكلام ربنا يسوع كده. طب ما تتعلم، تتعلم من ربنا. ربنا جه على الارض وعاش وسطينا عشان يورينا ازاي الواحد ممكن يبقى متواضع. ده رب المجد ماشي على التراب زينا وبيجوع وبيتذل. العذراء ام النور اتذلت وتعبت وسكتت وشكرت. طب ما تتعلم. اذا مجرد ان الواحد يفكر كتير في ربنا وفي العذراء هيتعلم التواضع. يسال نفسه سؤال، لو ربنا يسوع كان مطرحي كان عمل ايه؟ صدقوني السؤال ده يغير حياة الواحد، لأنك أنت ضميرك هيقول لك الإجابة. زعلان مع حد، طب اسأل نفسك كده، لو ربنا يسوع مطرحك، لو العذراء مطرحك، هتبقي الزعل؟ لما يكونوا مقطعينها حتت هي اللي هتصالحهم وهتصللهم وهتحيلهم وهتيجي على نفسها كعادتهم. مش عاوز تتعلم؟ هو الدرس واضح. يبقى اولا عاوز تبقى متواضع، خلي ربنا قدام عينك وخلي العذراء قدام عينك، لان العذراء امه شبهه. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب.

تجد راحة لنفوسك. اللي مش مريحنا في دنيتنا ان احنا مش عارفين نبقى متواضعين. صدقوني لو متواضعين هنرتاح اخر راحة، ولا في مشاكل ولا هموم، كله حلو، كل حاجة هتبقى حلو. في اكل خير ما فيش اكل خير، في مشاكل خير ما فيش مشاكل خير، كله حلو. مدخل تاني للتواضع عشان الواحد يبقى متواضع، يتعلم يقول كلمتين، كلمة أخطأت وكلمة أشكرك. كلمتين دول نزود عليهم كلمة ثالثة، كلمة حاضر. ثلاث كلمات يوصلوا السماء أو يعلموا الواحد التواضع. كلمة أخطأت، اللي بيفرق واحد عن واحد قدام ربنا هو إحساسه بخطيط. في واحد ضميره حساس، مجرد فكرة تعدي على دماغه يقول له يا رب سامح، أخطيت أخطيت يا رب سامح، شيل عني. أهو ده ماشي في سكة حلوة، متواضع وهيبقى نقي القلب بعد شوية، ربنا هينظف قلبه عشان ما بيعديش غلطة. إنما في ناس من العكس يشربون الإثم كالماء، يقعد يقطع في فروة الناس ويغضب ويشتم ويعمل، وبعدين يقول لك يعني احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ وانت فاضل تعمل ايه اكتر من اللي بتعمل؟ مش حاسس بخطيئته. اللي يعرف يقول ربنا اخطأت كتير يقرب من التواضع. واللي يقول اخطأت قدام ربنا ما يستكترش يقول اخطأت قدام الناس. يعني انا ما يستكترهاش ابدا. في واحد يستكتر يعتذر للناس، ما يقبلش على نفسه، لو جه حد يعاتبه يقول له لا انا ما غلطتش. ما غلطتش ليه ربنا؟ ايه ما غلطتش؟ طب قول حقك عليا وخلاص. ويقعد يدور على اعذار وحجج، يا سيدي في غلط وماله لما تقول انا غلطان وخلاص، خلي الدنيا تمشي. ده الابرار كانوا بيقولوا غلطانين وهم مش غلطانين، ده ربنا خد غلطنا عليه راسه وحسب خطية وهو لم يعرف خطية. انت مستكتر استغلطوك، ما تقول انا غلطان. على رأي واحد راح لابو الروحي قال له يا ابي انا بنزعج عندما يهينوني على خطأ لم افعله. قال له يا ابني كم مرة مدحوك على فضيلة ليست فيك؟ قال له كثير كثير يا ابونا. قال له طب ما تخلي دي قصاد دي، ما الناس ساعات شافت فيك حاجات مش فيك، افتكروك كويس وانت مش كويس، زعلان لما مرة يستغلطوك على حاجة مش فيك. ايه يعني؟ ما ياما مدحوك وافتكروك ملاك من السماء وقديس وانت غلطان وخاطئ. يبقى كلمة اخطيت تخلي الواحد متواضع، بس من قلبه. أخطيت من القلب. لسه كان معايا ولد شاب كنيسة قبطية بس أمريكاني، يعني صغير بتاع 15 سنة بس متربي في الكنيسة، ولد حلو. وبعدين كان في بيتهم في عامل بيشتغل، فهو بيعرف عربي مكسر، فالظهر العامل خبط فيه وهو بيشتغل، فالولد قرب منه كده وقال له أخطيت. هو بيتكلم انجليزي بالعافية وبيتكلم عربي بالعافية. انا عجبني المنظر، او العامل هو اللي خبط، انما هو خاف العامل يتضايق وبيتكلم عربي بالعافية، انما قالها له حتى بلغتنا الكنسية. انت عارفين اهل الدنيا ما يفهموش حكاية اخطيت دي، كلمة دي مش بتاعتهم يعني. انما هو ببساطة قال له اخطيت يا استاذ، لأن هو متعود يقوله، مش مكلفاه حاجة يعني. طبعا العامل بصله كده، ايه ده الناس دي؟ دول مش طبيعيين يعني، لأن المفروض العامل اللي كان يعتذر مثلا. فالإنسان المتواضع يعرف يقول أخطيت، واللي بيقول أخطيت يبقى متواضع. أخطيت لربنا وأخطيت للناس، سهل، تريح نفسك وتريح الناس كلها.
وكل ما عرفت تقولها بصدق من قلبك كل ما بقيت متواضع. الكلمة التانية اللي تخليك متواضع ايه؟ كلمة اشكرك يا رب. وبرضو اشكر الناس. اللي بيشكر اصله بيفتكر انه كل حاجة عدلة في حياته عطية، كأنها حاجاتك الشخصية. لما تشكر تفتكر انت ولا حاجة خطيت يعني كده فعل احنا ولا حاجة. النفس اللي فينا سلف من ربنا، العيال اللي واخدينهم عطية من ربنا، الصحة عطية، القرش عطية، الاكل عطية، المية عطية. طيب يبقى بق المية يستاهل الشكر ولا بقى حق؟ مش بقى، ما بقاش حق، هو يستاهل الشكر. لما تشكر تشكر تشكر تبقى متواضع، لانك هتبقى فاهم كويس ان كل حاجة من ايد ربنا. وعشان كده تلاحظوا العذراء ملكة التسبيح والشكر، تبتهج روحي بالله مخلصي، القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. يعني الاصابات تسبحها تمجدها، تقوم هي تنقل التمجيد على ربنا على طول، تقول له تقول لا انا ده هو صنع بي عظائم، انا مش عظيمة بذاتي ولا حاجة، هو اللي داني كل حاجة واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال. فالشكر كتير يجيب التواضع، التواضع هيجيب البركات اللي قلناها، نعمة، استجابة، مجد، فضائل، حب الناس، طبعا السماء في الاخر. ثالث كلمة تخلي الواحد متواضع، قلنا كلمة اخطيت وكلمة اشكرك، فاضل كلمة ايه؟ ها؟ حاضر. كلمة حاضر تدخل السماء. العذراء بتقول حاضر لربنا، وبتقول حاضر ليوسف، وبتقول حاضر لربنا يسوع، وتقول حاضر لكل الناس. لغاية النهاردة لما تقول لها كنيسة تقول لها السلام لك، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا، تقول حاضر، ما هي واخد على كده. حاضر اصلها كلمة مش سهلة. الطاعة عاوزة قلب متواضع، الطاعة والتواضع دول اخوات توأم، المتواضع مطيع والمطيع متواضع. المتكبر ما يعرفش يقول حاضر ابدا، يقول حاضر لمين؟ ما هو اللي بيفهم. انما المتواضع يوطي راسه، يوطي راسه زي ما يقولوا له حاضر، زي ما ربنا يقول حاضر، هو ذا انا امة الرب ليكن ليك قولك. ده ممكن يبقى راجل كبير ويقول حاضر لولاده بدل في حاجة صح، ليه ماشي كلامه؟ حاضر يريح كل الناس. المتواضع يقول حاضر بسهولة، وده معطل ناس كتير قوي. دماغنا معطلانا، ذواتنا معطلانا، ساعات الواحد ما يبقالوش كبير، يبقى هو كبير نفسه فما عندوش فرصة يبقى متواضع. عشان كده الكنيسة الحكيمة بتاعتنا تقول لك مهما كبرت وطي راسك لأب اعتراف حتى لو أصغر منك. ليه؟ عشان تقول حاضر، عشان تحميك من الكبرياء، عشان تزقك على سكة السماء. تقول بس أنا مش مقتنع، ما هي أنا دي هتضيعك، بلاش منها. تقتنع ولا ما تقتنعش قول حاضر، خلاص قول حاضر، خليك توصل. فالعذراء أمنا تعلمنا أن كلمة حاضر تجيب تواضع. إيه رأيك في ربنا يسوع نفسه إله الكل؟ أخذ شكل العبد عشان يقول كلمة حاضر، يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل. يعني أنت كمان يا رب بتقول حاضر؟ ده أنت رب الكل. قال لا معلش، أنا خدت الشكل بس عشان أوريكم أنا بقول حاضر أهو، عشان تقولوا حاضر. مع كونه ابنا تعلم الطاعة، تعلم الطاعة يعني مارس الطاعة. طب ربنا هيطيع مين؟ ده هو ربنا. قال معلش، ما هو بتجسده خد شكل الابن المطيع اللي بيقول حاضر. لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، معناها حاضر. ربنا يدينا نبقى متواضعين بالتأمل في حياة ربنا يسوع، بالشكر المستمر، بطلب الرحمة كلمة أخطيت،
بالطاعة والخضوع لإلهنا كل مجد وكرامة.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 7. قلنا الجزء الأخير من سفر النشيد بتوصل العلاقة بين المسيح العريس والنفس العروس إلى قمتها. فما يحصلش بقى اللي كان بيحصل في أول السفر من فتور، من دلع، من العروسة، من بعد ولخبطة. بقت الحكاية كلها كده إيه جميلة، لأنه خلاص داخلين على الحياة الأبدية وعلى السماء. فإصحاح 7 التركيز فيه على مديح العريس لعروسته، أو تأمل المسيح في جمال الكنيسة النقية. نقراها من الأول ونقف عند عدد 7 اللي وقفنا عنده. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع. سرتك كأس مدورة لا يعوذها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج منعاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بثربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قلنا المرة اللي فاتت أن اللذات هنا مقصود بها الشهوات الروحية. يعني الإنسان لما يكبر مع ربنا تستبدل الشهوات الأرضية بشهوات روحية. يعني مثلا واحد يبقى كل شهوته أنه يجوز عياله ويطمن عليهم، بعدين لما يقرب من ربنا يلاقي في حاجة أهم، عاوز ولاده يخدموا، عاوز ولاده يتناولوا بانتظام، عاوز ولاده يحبوا ربنا أكتر. اتغيرت الشهوة، بدل ما كان كل اللي يهمه زي أي بني آدم يفرح بيهم ويطمن عليهم ويعمل لهم بيوت كويسة، في حاجة أهم، في شهوة جديدة اتحطت في قلبه أنه عاوز ولاده قدسين. واحد كان يحب الأكل، بقى في شهوة جديدة عنده أنه بيحب الإنجيل، فبقى يأكل الإنجيل أكل. تبدلت الشهوة الجسدية بشهوة روحية. واحد كان يحب الشراء والمقتنيات، تبدلت الشهوة دي باقتناء الفضائل، بقت بدل ما تشتري حاجة ألماظ بألفات تبقى عاوزة تقتني فضيلة زي الوداعة أو الهدوء أو الحكمة أو الصبر أو. فهنا ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، يعني تتجمل النفس لما تبقى فيها شهوات روحية، تبقى فعلا بقى فيها زينة، زينة النفس، الشهوات الداخلية النقية. واحد مشتاق يروح السماء، واحد مشتاق يستشهد، واحد مشتاق يجيب نفوس كتير لربنا، واحد مشتاق يتعب في الخدمة عشان خاطر ربنا. كل دي اشتياقات جميلة. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. النخلة تتميز أنها عالية، والنخلة تعمر وتعيش سنين كتير، والنخلة فيها صفة كده جميلة أن أي طفل يرمي النخلة بطوبة ترمي عليه بلح، ما بترميش طوب. فهنا من علامات أو من معاني النخلة الجميلة أنها نخلة زي الطيبة، يعني ما تعرفش غير تدي حب، ما تعرفش غير تدي حاجات كويسة. في شخص يبادلك الحب حتى لو انت مش بتحبه، في شخص ما عندوش غير كلام حلو يقوله،

حتى لو اللي قصاده بيقول كلام بايخ، بس هو ما يعرفش يقول كلام غير كلام حلو بلح. فالنخلة رمز للعطاء وللسخاء، وده دايما يصدر عن سمو. يعني ايه؟ النفس العالية هي دي اللي تقدر تفضل كبيرة طول العمر. كبيرة يعني ايه؟ يعني مش بتاعت الحاجات الصغيرة، مش بتاعت كلمة بكلمة وخناقة بخناقة وزعلة بزعلة ومجاملة بمجاملة، لا، ده كلام ناس صغيرين. انما الناس الكبار بتوع الطوبة قصادها بلح، يعني ما يعرفوش يعملوا غير الخير، ما يعرفوش يقولوا غير كلام حلو، ما يعرفوش غير يبتسموا في وش الناس ويقدروهم ويجاملوهم ويرحبوا بيهم. قامتك شبيهة بالنخلة، يعني امتى النفس فينا ربنا يبصلها كده يقول بقيت زي النخلة؟ نخلة يعني كبرت، عليت، تساميت، ما بقتش بقى بترد الإساءة بالإساءة ويصعب عليك كرامتك وتزعل دي حاجات الصغيرة، دي النباتات الصغيرة دي اللي أي حاجة تخبطها تقع. أما النخلة مش أي حاجة هتخبطها تقع. كمان النخلة تتسم بسعف النخل، وسعف النخل له مكان في الكتاب، يعني في الرؤية، في منظر شافه يوحنا الرائي أن القديسين بلا عدد مسكين سعف نخل وعمالين يهللوا للمسيح في مجده في السماء. وسعف النخل مع أغصان الزيتون كان له مكان يوم حد الشعانين، كانوا بيفرشوا سعف النخل تحت رجلين المسيح له المجد، وكانوا ساعات يحيوا بيه. سعف النخل رمز للانتصار، لأنه كان أغصان النصر زمان يعملوها أحيانا من السعف، ولغاية دلوقتي كنايسنا يوم حد الزعف يبقى فيها حاجات كده من النخل. فهنا قامتك شبيهة بالنخلة، يعني أنت بقيت يا نفسي منتصرة، ما بقيتش النفس المغلوبة. طول عمر الواحد يشكي من نفسه، أنا مغلوب من خطيتي، أنا مغلوب من قلقي، أنا مغلوب من مش عارف أحب فلان، أنا مغلوب من الكسل اللي جوايا. لما الواحد يحب ربنا ويشبع بيه يغلب مش يتغلب، فيبقى زي النخلة. الكتاب يقول الصديق يزهو كالنخلة، فيبقى منتصر. فربنا بيبص للنفس المنتصرة بإعجاب، حربت وغلبت، حربت نفسها، حربت ضعفاتها، حربت أفكارها، حربت كسلها. قامتك شبيهة بالنخلة. وطبعا ده تاني برجعكم وأقول إيه، ما ينفعش يبقى وصف طبيعي غزلي في إنسانة. ليه؟ لأنه النخلة طويلة قوي، مش حاجة جميلة في الناحية الجسدية. إنما من الناحية الروحية، من ناحية المعنى، لا، المعنى مليان معاني عميق، فيها الانتصار وفيها السمو وفيها الفضيلة والعطاء، حاجات حلوة. وثدياكي بالعناقيد، برضو احنا ثبتنا الفكرة دي من أول سفر النشيد، إن الثديين إشارة لإيه؟ للعهد القديم والعهد الجديد. وفي الأول اتقال إنه ثدياي العريس، لأنه هو مصدر كلمة الله، هو نفسه كلمة الله، هو اللي ادانا الوحي المقدس، والكنيسة أصبحت بثدييها بتغذي ولادها، فهي كمان عندها ثديين بتغذي بيهم ولادها. والمعنى موجود برا النشيد كمان، لما يقول مثلا معلمنا بطرس اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. فيبقى الواحد فينا بيشتهي القعدة مع الإنجيل زي الطفل اللي بيزن عاوز يرضع. ثدياكي كالعناقيد يعني إيه؟ يعني زي النخلة كده لما تكون شايلة وفيها عناقيد بلح كتيرة تبقى غنية. الكنيسة تبقى غنية بالتعليم، بقديسيها، بمبادئها الروحية. والنهاردة نعمة ربنا في نهضة، كل كنيسة فيها وعظ وفيها تعليم وفي كتب وفي ثدياكي كالعناقيد. كل واحد جاي الكنيسة هيسمع لحن، هيسمع ترنيمة، هيسمع كلمة ربنا، هيسمع عظة، فيتغذى يرضع ويكبر. فربنا يعجب بالكنيسة المنتصرة المرتفعة السخية في عطائها، المشغولة بغذاء أولادها. إن كان الكلام ينطبق على الكنيسة ينطبق على النفس. النفس اللي هي العروس، يا ترى الواحد فينا نفسه كبرت ولا لسه نفسه صغيره؟

نفسه كبرت يعني شبعت من الدنيا واكتفت وبقت عالية كده قريبة من السماء وبقت ترد الإساءة بالإحسان. ويا ترى النفس دي اتغنت اختنت بكلمة ربنا فبقت تقول لأولادها كلمة حلوة، تقول أي عهد قديم وأي عهد جديد، حكاية عهد قديم حكاية عهد جديد، يبقى كده ثدياكي كالعناقيد. قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. ربنا يسوع هنا عامل زي الجنيني، فيدخل بقى الجنة بتاعته إيه ويبتدي يقطف. فهتيجي ساعة ربنا يقطف كده ثمار كل إنسان، يعني هيشوف كل واحد حياته وصلت لغاية فين. زي المثل اللي موجود في إنجيل لوقا لما يجي صاحب القرن يقول هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، اقطعه، لماذا تبطل الأرض؟ شجرة ما بتطلعش ثمر، هنفضل مخلينها ليه؟ فالجنين يقول له اديني فرصة سنة كمان، إشارة إلى عمل النعمة أو ربنا يسوع اللي مطول باله علينا، فيطلب من العدل الإلهي نديها سنة كمان، واتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن أتت بثمر وإلا فيما بعد تقطع. هنا أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، يعني خلي بالك أنه ما في حياتك من فضائل ربنا بيمسكه بإيده، يعني أنت مش بتعمل الخير عشان الخير الناس تسقف لك، مش مهم، مش بتحب الناس عشان الناس تبادلك الحب، برضو مش مهم، مش بتصلي للناس عشان الناس يقولوا لك كتر خيرك صلاتك استجيبت. ده المسيح له المجد، عريس النفوس، ملك الكل، بيمسك تعبك بإيده، بياخد ثمر جهادك وحياتك بإيده. فافتكر كده أن كل تعبك وكل جهادك مردود عند البشر ملوش قيمة، إنما عند ربنا حاجة غالية أوي. صبرك، احتمالك، جهادك، صلواتك، سهرك، صومك، تعبك، كلامك الحلو، خدمتك للناس، عشورك وأضعاف عشورك، كل اللي بتعمله ده أمسك بعذوقها. إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، يعني ربنا يبتدي يفرك في العناقيد كده ويتلذذ بتعبك. طبعا دي أحلى حاجة، دي بقى تاخد قصادها مكافأة أبدية ما تحلمش بيها. وتكون ثدياك كعناقيد الكرم. برضو تلاحظوا إيه اختلاط الأوصاف ببعض يؤكد إنه الوصف مش حرفي. ليه؟ ما هو النخلة ما بتطلعش كرم، إنما عاوز يقول إيه، هي فيها صفات النخلة من حيث الارتفاع والسمو والعطاء، وفيها صفات الكرم من حيث الفرح، لأن الكرم دايما رمز للفرح. في البلاد اللي فيها كروم المشروب الشعبي هو عصير الكرم قبل ما يخمر، فهنا ده إشارة للفرح وللبهجة. فلما يقول تكون ثدياك كعناقيد الكرم، لما الواحد يبقى بيحب كلمة ربنا وبيتكلم في كلام ربنا كتير يبقى فرحان ومفرح، هو يبقى فرحان ويبقى منين ما يروح يبقى مفرح، لأن كلمة ربنا مفرح. فلما كل واحد فينا يذاكر الإنجيل ويبقى نفسه يقول الإنجيل لكل اللي حواليه، يتقال له ثدياك كعناقيد الكرم، زي ما تجيب طبق كده عنب وتديه لواحد جعان ولا عطشان يأكله ويفرح، فأنت بتعمل كده مع كل اللي حواليك. ورائحة أنفك كالتفاح. قبل كده في النشيد جت سيرة التفاح لما العروسة قالت حبيبي ذي التفاح وسط الوعر. شجرة التفاح إشارة إلى جمال المسيح وكمال المسيح له المجد، وسط الوعر يعني مفيش نفس كاملة زيه، مفيش عريس حلو زيه، مفيش وسط البشر حد في جمال ربنا أبرع جمالا من كل بني البشر. فهنا رائحة أنفك كالتفاح، يعني إيه؟ من كتر قعدة العروس مع العريس، إن كان العريس هو التفاح الإشارة ليه هو، بقت الريحة اللي في مناخيرها طول الوقت هي ريحة التفاح. اتعودت على العلاقة مع ربنا من خلال الصلاة الدائمة وكتر التفكير في ربنا، ان ريحة المسيح في الانف طول الوقت.
يعني إشارة إلى فكرة إيه؟ الحضور الإلهي الدائم. واحد من كتر ما بيكلم ربنا ومشغول بربنا ريحة ربنا ما بتطلعش من مناخيره، لأنه إحساسه بحضور ربنا بقى إحساس مستمر لدرجة عالية يوصلوا لها القديسين بعد جهاد طويل. لما واحد زي إيليا النبي يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، وما يكونش واقف بيصلي، ده يكون بيكلم مع أخاب. إنما من كتر وقفته قصاد ربنا خلاص إحساسه أنه قصاد ربنا ما بيروحش منه الإحساس ده طول الوقت، إحساس غالب عليه. رائحة أنفك كالتفاح. أو ليها معنى تاني، أن النفس حين ترتقي في الفضيلة، يعني الإنسان لما يحب ربنا وينشغل بالسماويات أكتر من الأرضيات، يبقى بيشم ريحة المسيح في كل شخص. يعني إيه؟ ما هو بيحب ربنا، فاللي بيحب ربنا بيلقط صورة ربنا في كل إنسان. كلنا فينا داخلنا صورة ولو كانت مشوهة للجمال الإلهي، لأننا اتخلقنا في الأصل على صورته ومثاله. أنت فيك شوية طيبة أصيلة كده لأنك شبه المسيح، متغطية بمشغولية، متغطية بعصبية، إنما جواك فيك حتة حلوة أصلها ربنا. أنت فيك أمومة نقية لكل الناس مصدرها الحب الإلهي، بس متغطية بشوية أنانية وشوية غيرة وشوية خوف وشوية لخبطة. الإنسان الروحاني ما يتعاملش بقى مع التراب اللي من بره، يلقط الحتة الجوانية دي، يشم الريحة الحلوة من داخل النفس اللي مش حلوة. الشخص الروحاني يشم ريحة المسيح الحلوة حتى في داخل النفس المشوهة. يعني نستغرب أن ربنا يسوع له المجد يتقال يقول على زكة، زكة ده في نظر المجتمع إنسان حرامي وإنسان عبد للمادة وإنسان مكروه من الناس كلها، إنما ربنا يسوع في آخر لقائه مع زكة يقول هو أيضا ابن إبراهيم. ابن إبراهيم إيش جاب لجاب رب؟ أبونا إبراهيم الرجل الإيمان والتقوى والتسليم والصلاة، يجي فين ده زكة منه؟ إنما ربنا يسوع له المجد بيشم الريحة الحلوة، رائحة أنفك كالتفاح. قال برضه هو ابن إبراهيم، يعني في حاجة حلوة، حاجة حلوة وسط ده كله. نفسنا نتعلم الفضيلة الجميلة دي، أن الواحد يشم ريحة المسيح في كل شخص. ممكن تروح لشخص فقير، والشخص الفقير أخطيت، ممكن ريحة البيت ما تبقاش حلوة أو هدومه مبهدلة أو ظروفه كده. إنما إيه رأيك لما المسيح قال كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عطشانا كنت مريضا؟ طب ما هو المسيح فيه، هتعرف تشم ريحة المسيح الحلو في هذا الفقير المعدم، ولا هتتعامل معاه كإنسان مجرد فقير وحقير؟ لا، حقير إزاي، ده المسيح فيه. أنفك، رائحة أنفك كالتفاح. يبقى الإنسان لما يترقى روحيا يبقى عنده حاجة اسمها الإفراز والتمييز، يلقط كده ويحس ويميل إلى الأمور الجميلة داخل كل نفس، يشوف الجمال في كل حاجة، ما يشوفش القبح، لأن المحبة لا تقبح. فاللي بيحب ربنا وبيحب الناس ما بيشوفش حاجة وحش، ما بيشوفش غير كل حاجة حلو، وبالتالي نفسيته هادية وسعيد وفرحان. حنكك كأجود الخمر. برضو احنا سبق اتكلمنا عن الخمر في الكتاب أو في النشيد، إشارة إلى الحب والفرح. فحنكك كأجود الخمر، يعني كلامك زي ما قال لها قبل كده شفتاك يا عروس إيه تقطران شهدا. حنك العروس يعني الكلام اللي طالع منها مفرح ويشيع حب، مبهج وبيدلدق كده حب على الناس. حنكك كأجود الخمر. الخمرة بتعمل إيه؟ بتسطل، لأنها حاجة مش كويسة، الخمرة مرفوضة. إنما هنا المعنى إيه؟ لما الواحد يكون شبعان بحب ربنا يبقى مسطول عن الدنيا. يعني إيه؟ يقولوا له مش عارف الاقتصاد مهزوز وفي مشاكل ويمكن تحصل حروب، وهو مش في الدنيا دي،
زي المسطول، هو مش مسطول بالمعنى، هو مشغول بحاجة تاني، هو فرحان بربنا، هو حياته كلها في إيد ربنا، هو مطمن لضابط الكل اللي سايق الدنيا كلها في إيده. فلما يتكلم ما يتكلمش في الأمور دي، الاقتصاد والسياسة والحاجات دي ملوش فيها كتير، إنما يقول كلام بتاع ربنا. حنكك كأجود الخمر. يا ترى كلامنا في حب، يا ترى كلامنا مبهج ولا متعب؟ أنت ممكن كلمة واحدة تقولها لشخص تسعده، وممكن كلمة واحدة تقولها لشخص تقتله، ممكن كلمة تخليه يحس بالأمان والحب وهو مفتقده حب نقي، وكلمة واحدة تخليه يتملي بغضة وكراهية وحقد وغيظ. بالكلام، بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. حنكك كأجود الخمر، دي النفس الجميلة بقى اللي شبعت بكلام ربنا الحلو، كل الكلام يطلع محسوب، كله طعمه حلو، كل كلمة تتقال مريحة مفرحة، تدي أمان تدي حب لكل شخص. لحبيبي الصائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. هنا بيتأمل في إيه؟ الخمرة لما تكون يعني من نوع جيد قوي تلاقيها مرقرقة، يعني فيها كده الصودا والفقيع دي، وتسيح على شفاه النائمين. يعني إيه النائمين؟ وهي الناس هتنام. مقصود بيها لما تشوف واحد كده هيمان بحب ربنا ومشغول بحب ربنا، تقول ده في عالم تاني، ده ملك تاني، ده زي النايم. لا بصراحة هو الوحيد اللي مصحصح، هو الوحيد اللي فهمها صح. هو نايم بمعنى ايه؟ يعطي احبائه نوما، نايم عن المشاكل والهموم والمخاوف والخطايا والشهوات، من الحاجات دي هو نايم. هو مش نايم، هو ميت عن الحاجات دي. مش بس نايم، مع المسيح صلبت. المسيح لو المجد نام على الصليب، مات على الصليب. لكن الخمر كلام ربنا الحلو بينزل كده يروي البشرية كلها. فهنا حنكك كأجود الخمر اللي هتسيل على شفاه النائمين، يعني النفس لما تشبع بربنا حتى بدون مجهود ينزل منها كلام حلو. يعني احنا النهاردة كمبتدئين نعمل مجهود ونفكر 100 مرة عشان نطلع كلمة كويسة، إنما لو وصلنا إلى العروسة الحلوة دي، النفس النقية الحلوة دي، وانت نص نوم هتقول كلام حلو، لأن خلاص لسانك اتعود على الكلام الحلو. ما هو في واحد لسانه متعود على الغلط، يوم ما يظبط لسانه يبقى يعني عامل مجهود كبير. وفي واحد متعود على الكلام الحلو فبأقل تركيز بيطلع الكلام حلو برضه. فهنا على شفاه النائمين، يعني بدون حتى مجهود تلاقي الكلام طالع حلو. كل ده يجي من عشرة الإنجيل والخلوة مع العريس. تقوم العروسة ترد. شوفوا بقى كل الجزء اللي فات 9 آيات، العريس المسيح له المجد ينظر إلى النفس كده بإعجاب. تقوم النفس تقول له إيه؟ أنا لحبيبي وإلي استياقه. كان في الأول لو تاخدوا بالكم في النشيد يقول إيه؟ حبيبي لي، حبيبي لي. أصل دي لازم تيجي قبل دي. لما الواحد فينا يكتشف أن ربنا بيقدم نفسه لك، ربنا يسوع جه من السماء عشان، ربنا يسوع له المجد اتصلب عشان، ربنا يسوع له المجد حط جسده دمه على المذبح عشان، ربنا حط روحه فينا، كل ده إيه؟ حبيبي لي. هو بيقدم كل حاجة. فين بقى لما النفس تتحرك أخيرا وتقول له وأنا له، أو أنا لحبيبي؟ يعني ما حدش يقدر يحب ربنا قوي إلا لما يشبع بحب ربنا الكبير قوي. ليه الواحد فينا حبه ضعيف ويفرق كتير عن حب القديسين؟ هم قد كده حسوا بحب ربنا، شبعوا بالحب الإلهي، دقوا الأول كلمة حبيبي لي، دقوها كويس شبعوا به، فكان الرد أخيرا إيه؟ وأنا له، أو أنا لحبيبي، أنا رب كل ليك. طبعا دي تبدو سهلة، هي مش سهلة، إن كانت على الكلام سهل ممكن نقول له يا رب كلنا ليك، بس كلام
كلنا ليك ازاي مخك بيروح في ايه؟ لا بيروح في كل

حاجة إلا ربنا تبقى كدبة بقى. طب إرادتك بتروح في إيه؟ لا بتروح في حاجات كتير ما ترضيش ربنا. ما ينفعش تقول أنا لحبيبي، لا دي كلمة معناها تكريس القلب والفكر والإرادة، كل حاجة جوه النفس بتاعت ربنا. فده يعني مستوى مش قليل، مفيش ولا فكرة بتطلع بعيد عن ربنا، مفيش ولا كلمة بره ربنا. وإلي اشتياق، يعني أنا رب بحبك قوي وانت كمان محسسني انك مشتاق لي قوي. كم واحد فينا يجي اخر اليوم يحس ان ربنا متوحشه وعاوز يحكي معاه؟ تصور لما واحد يقول لك وحشتني بقالنا مده ما حكيناش، وانت ما تحطش في بالك ما الايام جايه كتير، وتبقى كسلان تسهر ولا تحكي ولا تقرا. الي اشتياقه، هو ربنا مشتاق لك، ربنا نفسه مشتاق لينا احنا. طب ده احنا شوية بشر يعني ضعفة ما نستاهلش ده كله، انما هو ربنا كده يقول لذتي في بني آدم، بيحبنا فبيشتاق لنا. ربنا بيشتاق لصلواتنا، بيشتاق لقعدتنا، بيشتاق حتى لشكوانا، بيشتاق لكل كلمة وكل شعور وكل حركة كده داخل القلب تجاهه. إلي اشتياق، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه. هنا النفس من كتر بقى إعجاب ربنا بيها بتقول له أنا كمان ليك يا رب، أنا ملكك قلبا وقالبا، اعمل فيا اللي انت عاوزه. ما هو أنا لحبيبي تبدو سهلة، بس اللي فعلا وصل إلى تسليم كامل لربنا لما ربنا يدوس عليه كده ويفعصه ما بيزعلش. ما هو أنا لحبيبي، ما هو الكلام برضو يبدو سهل، لا بدل قلت أنا لحبيبي، أنا ملكك يا رب اعمل فيه اللي انت عاوزه. طب ولو حطك على الصليب معاه هتشكي ولا مش هتشكي؟ ولو دخلك في تجربة يعني تقيلة شوية هتعترض ولا هتقبل؟ اللي يقول أنا لحبيبي يبقى ده، يبقى عارف كويس أنه هيقبل من ربنا أي حاجة بعد كده. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل، بقت العروس بقى هي اللي بتقول له إيه؟ ما تيجي نقعد. خلي بالكم في أول سفر النشيد كان هو اللي حيلها، تعالي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تعالي نخرج تعالي نروح، وهي تتقل عليه ومش دريانة وتقعد تنام وتصحى. دلوقتي بقت بقى إيه؟ نفس نشيطة خلاص، مليانة حب، نفس غنية بالروح. فبقت هي اللي تقول له تعالى نسرق الوقت يا رب سرقة، تعالى نبعد عن الناس، تعالى يا حبيبي، دي العروسة اللي بتتكلم، لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى. إيه حكاية نخرج للحقل ونبيت في القرى؟ الخروج في الكتاب فعل مهم قوي، لأن الخروج له معنى روحي عميق، هو الانفصال عن العالم. يعني لما ابونا ابراهيم قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيكم، حركه نفسيه صعبه قوي ان الواحد يتفطم بره عالمه وبره ناسه كده ويترمي في الصحراء. بس هي دي اللي خلت ابونا ابراهيم عروسه جميله في نظر الله، لانه خرج. لما موسى خرج للبريه وبعد عن بقى بيت فرعون وعز فرعون وبقى راعي، وفي الاخر قدر يخرج الشعب كله. فتعالى يا حبيبي نخرج، يعني النفس بتقول له امتى يا رب اطلع بره الدنيا دي وما يبقاش في حد غيرك؟ تعالى نخرج، اخرج بره الماضي القديم، بره السلوك القديم، بره العادات القديمه، بره مخي التعبان القديم اللي بيفكر في الفلوس وبكره وامبارح. عاوز اخرج بره نفسي، عاوز اطلع بره كل القديم ده. تعالى يا حبيبي لنخرج. ربنا يسوع يحب كده، ان النفس تقول له خرجني يا رب بره الحبس اللي انا فيه ده. آية جميلة في المزمور تقول اخرج من الحبس نفسي كي اشكر اسمك يا رب. الواحد محبوس، محبوس في انانيته، محبوس في شهواته، محبوس في قلقه، محبوس في افكار غلط. طب عايزين نخرج. فالنفس لما تحس بجمال العلاقة مع ربنا تقول له تعالى يا حبيبي لنخرج، خرجني معاك، اسحبني اسحبني وراك. كمان الحقل إشارة دايما لإيه؟ للنفوس.
فاكرين لما ربنا يسوع له المجد في لقائه مع السامرية، جم التلاميذ وكانوا مستغربين ازاي يكلم ست زي كده، فقال لهم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. انتوا عينيكم مش على الحقل ليه؟ انا باصص على البشرية كلها، انا عيني على كل سامرية، كل نفس مهلهلة في الخطية عيني عليها. امتى يا تلاميذ تقولولي تعالى نخرج الى الحقول؟ امتى تشتغلوا معايا فعلا وحصادين بجد؟ امتى تحسوا باللي في قلبي ان انا نفسي اجيب كل النفوس دي؟ النفس لما تعشق مسيحها تنشغل جدا بخلاص النفوس. ليه خادم تلاقوه سخن وخادم مش سخن؟ ده اصله قد كده قريب لقلب ربنا. اللي قريب من قلب ربنا يحس باللي جوه قلب ربنا. طب ايه اللي جوه قلب ربنا؟ الله يريد ايه؟ ان الجميع يخلصون. فاللي شاغل ربنا طول الوقت الحقول المبيضة للحصاد، النفوس اللي لسه ما تعرفوش، الناس اللي لسه مشغولة بالدنيا ورايحة جهنم. فهنا النفس بقى لما حبت عرسها جدا قالت له تعالى نخرج للحقل، هقول لك اللي نفسك انت تقوله لي، هعمل اللي نفسك انت تعمله، همشي معاك في ارادتك مش في ارادتي، لانه في ناموس الرب ارادته. يعني انا دلوقتي مظبوط عليك انت يا رب، انت نفسك في ايه؟ تخرج تلم ناس، انا هنفسي كمان اخرج ولم ناس معاك. ادي بقى النفس الجميلة اللي شبعانة بربنا. كل الكلام الحلو اللي قاله المسيح للنفس هي نسيته وحطته ورا ظهرها وبقت مشغولة بما يشغله. هو قاعد يقول لها انت نفس جميلة وانا فرحان بيكي ولسانك بقى حلو وبقيتي زي النخلة كده متسامية في الفضيلة ومش شبعانة بكلمة ربنا. تقول له يا رب ما تيجي نطلع بقى نشتغل، تعالى نخرج الى الحقل، تعالى نروح نجيب ناس. كم واحد فينا دلوقتي قلبه شغله على خلاص اللي حواليه، مهموم بالموضوع؟ كم واحد حاسس انه فعلا في ناس بتهلك كل يوم بسبب تقصيرنا؟ احنا اللي عارفين ربنا المفروض. طب احنا واخدينها عطية، اعطيتني علم معرفتك. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا، ملناش فضل، ربنا ادانا نعمة نعرف. طيب كم واحد نفسه كمان ربنا ينور على الناس اللي حوالينا كلهم قريبين وبعيدين؟ تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبيت في القرى. نبيت في القرى يعني ايه؟ طب هو ده بياد؟ ده ملك، ملك وراعي، ودي يعني بقت ملكة دلوقتي. قالت له لا انا هشتغل معاك، مش عاوزة بقى ايه الحجال الاولاني، ادخلني الملك الى حجاله، انا مش عاوزة الطبطبة بتاعتك بتاعت زمان، انا مش عاوزة الراحة، كل ده كان في الاول، انا دلوقتي مستعدة بات معاك في القرية، بهدلني معاك هكون فرحانة، جرني وراك حتى في اي بلد في اي حتة انا هشتغل معاك. فلنبت في القرى يعني ايه؟ يعني انا مستعدة للتعب، انا مش هدور على كرامتي كملكة امرأة الملك. في واحد يفتكر لما يقرب من ربنا هيرتاح من مجاميعه، هو هيرتاح من جوه بس من بره مش هيرتاح. لا، ربنا ما وعدناش براحة ارضية، وعدنا براحة ابدية، انما في العالم سيكون لكم ضيق. لكن لما الواحد يقرب من ربنا يحب التعب مع ربنا، يقول له يا رب ولنبت في القرى، وماله حتى لو ملناش مكان نبات، ما انت ما كانش ليك مكان تبات، يعني انت ليس لك اين تسند رأسك، احنا هيبقى لنا اين نسند رأسنا؟ سكنت انت يا رب المجد عايش كده في اي حتة تحط رأسك؟ طب بالاول احنا. يبقى النفس اللي حبت ربنا قوي بيبقى عندها حماس للخدمة واندفاع، وما عادتش بتحسب هتنام فين، هتاكل ايه، هيدلبس ايه، لا ده كلام بتاع زمان. لكن النفس اللي شبعانه ما بتقولش كده، بتقول له تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى. احنا نروح في القريه ونبات في اي حته. لنبكرن الى الكروم. التبكير برضو رمز للحماس او اشاره الى الغيره. ما هو الواحد يصحى كده تلاقوه يقعد يتقلب في السرير وملوش نفس يقوم ليه؟ ما هو قلبه بارد. انما اللي قلبه سخن تلاقوه يفط كده من السرير ويصحى بدري

ليه التبكير دايما إشارة إلى الغيرة، إلى الحماس، إلى الحب، لنبكرن إلى الكروم. تعال نطلع بدري كده ونبتدي نقطف الكروم. ربنا يسوع له المجد قيل عنه في إنجيل مرقس: في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي، عشان يدينا مثل أعلى. طب هل نحن نبكر؟ الذين يبكرون إلي يجدونني. اللي بيجي القداس بدري، واللي بيصحى مخصوص بدري يصلي باكر، واللي بيبتدي يجي كده قبل الناس عشان مشتاق للخدمة وللصلاة، طبعا كل دول هيلاقوا ربنا ويشبعوا بيه. لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هناك أعطيك حبي. يعني إيه؟ سبق وقلنا الكرم والقعال والرمان أنواع من الفضائل أو أنواع من البشر اللي رجعين لحضن ربنا، ثمر. والثمر في الكتاب دايما نوعين: إما ثمر الروح في حياتك الشخصية، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، أو الثمر يعني المكاسب الخارجية، جبت كام نفس ربنا، أشكال والوان، إشي كروم وقعال ورمان. فهي بتقول له إيه؟ أنا نفسي أفرحك، تعال نصحى بدري وفرجك بقى على الكروم وعلى القعال وعلى الرمان. يعني إيه؟ النفس تبقى عاوزة تكسب نفوس عشان تفرح ربنا. هناك أعطيك حبي، يعني مش عارف أقول لك يا رب بحبك قد إيه، بس أقولها لك بطريقة: هجيب لك أغلى أولادك عشان تعرف قد إيه بحبك، لأني عارف إن مفيش هدية أحلى من دي عندك، إن أنا أجيب لك حد من ولادك. هناك أعطيك حبي. أنت أثرت في حب ربنا سنين طويلة، ما نفسكش تقدم هدية ربنا حلوة على كل اللي عمله معاك؟ طب إيه الهدية اللي ترضي ربنا؟ ماذا أجازي الرب عن كل إحساناته؟ ربنا لا محتاج فلوس ولا محتاج كنوز ولا كلام، ده كله هو مصدر كل الخيرات. أغلى هدية تدخل بيها ربنا وتفرح ربنا وتقول له: هكذا أعطيك حبي، بقول لك فعلا بحبك بالطريقة دي، أنك تجيب له كروم، تجيب له ثمار، ترجع له نفوس، تطلع من ولادك خدام حلوين مليانين فضائل. هناك أعطيك حبي. يبقى الحب الحقيقي يعبر عنه بخدمة أو بتوبة. دايما كده اللي يحب ربنا بصدق يتوب قوي ويبتدي بان عليه ثمر الروح، وتكمل كمان انه يخدم بحماس قوي ويجيب ناس لربنا. اللفاح يفوح رائحة. اللفاح غير التفاح، اللفاح ده ثمر له ريحة جميلة قوي، وكان يقصد به دايما العلاقة الزوجية او الاتحاد الزيجي. يعني ايه؟ لما الواحد يبقى مليان ثمر الروح وبيكسب نفوس لربنا، يبقى قرب قوي من ربنا، يبقى لزق في ربنا، يبقى فعلا بقى عضو حي في جسد المسيح. فاللفاح يفوح رائحته، يعني ريحة النفس نفسها بقت حلوة من ريحة المسيح، لأنه التصق بالمسيح بقى شبهه. وعند أبوابنا كل النفائس، أو في السبعينية الثمار، من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يعني إيه؟ هي بتقول له بعد كده: نفرح في السماء وافرح معاك. تصوروا المنظر ده في السماء، ربنا يسوع بقى في السماء قاعد، ونفس حلوة كده زيكم وصلت السماء فرحانة، وجايبه له النفوس بقى اللي ايه بتقول له: فاكر ده رب لما عدنا نصلي له سنين وطلع عينينا؟ ايه رأيك هو وصل السماء اهو؟ نفائس يفرحوا بيها بقى العريس وعروسته، يعني المسيح والخادم بتاعه والنفس اللي عشقته، ويبتدي بقى طابور كده: فاكر ده رب اللي كنا فاكرينه هيهلك خالص، وبعدين بصبرك وتعبك معاه يا رب وجهاد الخادم طبعا وصلنا لده كله. عند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يعني انت بتحوش لربنا، بتحوش تعب قديم وتعب جديد، وجيش في يوم وتقول ايه كفاية تعبنا. لا، كفاية تعبنا ازاي؟ ذخائر، نفائس، كنوز، كنوز لينا متحوشة في السماء، تعب قديم وتعب جديد. فيش واحد يقول أنا صليت كتير كفاياني صلاة، إزاي بس؟ فيش واحد يقول أنا خدمت كتير وجبت ناس لربنا كفاية، مفيش كفاية. كفاية إزاي؟ ده بولس الرسول بيبعت لروميا
وهو يعني بعد سنين طويلة يقول لهم أنا مديون للجميع، أنا لسه مديون للبرابرة، أنا لسه مديون للناس المثقفة، أنا مش مديون بحاجة بفلوس، أنا مديون يعرفوا المسيح، أنا لسه بحوش، أنا لا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، أنا لا أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا ولكني أسعى. أنا بصش أنا حوشت قد إيه، أنا بص لسه كتير. عند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. ساعات الشيطان يخدع النفس يقول لها إيه، ما كفاياك يا نفس تعب، ما انت صمت كتير. لا حاسب صمت كتير، يا رب يدينا 100 سنة تاني ونصوم تاني، وإحنا يعني عملنا إيه؟ فما تصدقش الصوت اللي يجي يقول لك ما كفاية، انت عملت، انت تعبت، حاسب. آخر إصحاح، ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. كلمة عجيبة أوي. أولا كونها بتشتهي كأخ، طبعا ده يصد ويرد على كل الايه الناس اللي بتقول إن النشيد فيه غزل وفيه كلام غير لائق. لا، ده حوار روحي عميق أعلى من تفكير الجسديين كتير. يعني إيه البشرية تقول للمسيح ليتك كأخ لي؟ دي صرخة العهد القديم، كل البشر اشتهوا أن ربنا يتجسد ويبقى واحد مننا ويبقى أخونا البكر ونبقى كلنا أخواته، نبقى بنشوفه بعنينا وبنلمسه بأيدينا وبنسمعه بودنا. فالصرخة دي صرخة البشرية قبل التجسد، ليتك يا رب كأخ لي الرادع ثدي أمي. ينفع يا رب تعيش زي ما عشنا؟ ينفع يا رب تيجي وتتولد زينا؟ ينفع يا رب ترضع من ثدي الأم زي كل البشر؟ ينفع تبقى أخونا عشان نمشي وراك ونقلدك ونعرف نروح السماء ازاي؟ ربنا يستجيب ويقول طبعا ها أنا آتي، حاضر، بس كده حاضر. وينزل ربنا من السماء ويرضع ثدي أمه العذراء ويتجسد ويصير أخا بكرا بين إخوة كثيرين. في الآية دي إشارة إلى التجسد، وأن التجسد كان شهوة البشرية التي لا يعبر عنها، لأن الإنسان مستكتر يقول لربنا كده، مستبعدها. إنما في أشعياء يقول حاجة شبه كده، يقول له ليتك تشق السماوات وتنزل. ينفع تشق السماء وتجلنا؟ عشان نفسنا نشوفك، نفسنا نعرفك عن قرب. وبطريقة تانية، ليتك كأخ لي. نفسي يا رب ما تحسش انك انت بعيد في السماء، لا، انا عاوزك حاسس انك انت عايش معايا في الغلب بتاعي، ومشيت على الارض اللي انا ماشي عليها، وتعبت التعب اللي انا بتعبه، وتبقى مثلي الاعلى. انا مش هعرف اقلدك وانت في السماء، بس هعرف اقلدك وانت على الارض. الرادع ثدي امي، طبعا ربنا يسوع له المجد، تجسد وتأنس وصار طفل حقيقي وانسان حقيقي، ورضع ثدي امه ليكون اخا لنا. فأجدك في الخارج، يعني أنا ما كنتش طايلك، بالتجسد أنا بقيت طايلك. لما جيت لنا دنيتنا يا رب بقينا فعلا لقيناك، لقيناك، ما كناش لقيينك فعلا. قبل التجسد يظل الله لغز، إله مجهول. مين شاف ربنا؟ تقعد تتكلم عن ربنا وبعدين ممكن واحد يقول لك يعني أنت شفته، تقول له ما ينفعش، ما يتشافش. طب مشكلة صحيحة. فربنا قال لا خلاص هتشاف، يعني انت سمعته؟ ما مش هسمعه. لا ينفع، هاجي وتسمعوني واتكلم معاكم. عشان كده نقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع. ده كل ده امتياز العهد الجديد، ان ربنا له المجد، تجسد وحل بيننا ورأينا مجده. ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي فأجدك في الخارج. أجدك كلمة جميلة قوي. أنت لقيت ربنا ولا لسه؟ فأول إصحاح من إنجيل يوحنا تحسه بالمعنى ده قوي. يوحنا وندراوس أخو بطرس كانوا ماشيين وراء يوحنا المعمدان، وبعدين يوحنا المعمدان شاور على المسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم، أم سابوا يوحنا المعمدان وراح وراء المسيح. فالتفت يسوع إليهما

فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال: يا سيد، أين تمكث؟ مش عاوزين حاجة، احنا عاوزين نقعد معاك، احنا لقيناك، ما صدقنا لقيناك. قعدوا معاه، جري كل واحد ينادي أخوه، فراح عند راوس يقول له: بطرس، قد وجدنا مسيا. قال له كده: قد وجدنا مسيا. قال له: مش معقول. قال له: تعالى شوفه، تعالى وانظر. أجدك لقيت لقية. اللي بيلاقي ربنا بيلاقي أحلى لقية في الدنيا. في ناس لغاية دلوقتي ما دورتش على ربنا، وفي ناس ما لقيتش ربنا. ربنا ادانا مثل من أمثال الملكوت، قال: تاجر يطلب لقالق حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن، عمل إيه؟ مضى وباع كل شيء واشتراه. طب أنت تقدر تقول أجدك يا رب، أنا لقيتك، وبيع الدنيا كلها بعد ما لقيتك؟ ليتك كأخ لي الرضع ثدي أمي فأجدك. بس في الخارج، في الخارج يعني إيه؟ مش هتلاقيه في الدائرة اللي أنت فيها دي، المشغوليات اللي حواليك والتفكير المادي والجري والهري اللي احنا فيه ده، مش هيخليك تلاقيه. اطلع له بره شويه. اجدك في الخارج. وقف الدوامه دي، وقف التلفزيون شويه، وقف الصداع والدوشه، وقف الناس، عشان تلاقي ربنا. واقبلك ولا يخزونني. يعني لما الاقيك يا رب هاخدك بالحضن واقول لك: وحشتني يا رب، نفسي أشوفك من بدري، سمعت عنك والآن رأتك عيناي. ولا يخزونني، يعني الشياطين مش هيشمتوا فيا زي زمان يقولوا لي: أنت عارف ربنا أساسا؟ أنت فين وربنا فين؟ هو اللي زيك ده ينفع يمشي مع ربنا؟ إنما لما لقيك وامسكك وأقبلك، محدش فيهم يقدر يخزيني ولا يكلم عليا كلمة زيادة. التقبيل في فكر الآباء أحيانا يربطوه بالتناول. ليه؟ في عادة يعلموها لنا احنا الاباء الكهنة، لما نيجي نتناول اول ما نحط المناولة في بقنا نقبلها الاول، لانه كون الواحد بيلمس المسيح بشفتيه دي حاجة كبيرة قوي، وكل واحد فيكم بياخد المسيح في بقه، حاجة كبيرة قوي. اقبلك يا رب ولا يخزونني، يعني ايه؟ بالعكس، الشياطين هم المخزيين ساعتها. منين البشر التعبانين اللي محكوم عليهم بالموت اللي كانوا في ايد الشيطان دلوقتي يقبلوا الله له المجد؟ لا خلاص، الشيطان راحت عليه، يطلعوا بره هم خالص. فهنا بتقول له الكنيسة، بتقول لعريسها: ليتك تكون كأخ لي، تعال خليك وسطينا ونقبلك ولا يخزونني. يعني يبقى كل واحد فينا حاسس انه بياخد المسيح له المجد في حضنه، ويبقى منتصر على الشيطان، مش مخزي من خطاياه، مش مكسوف من عمايله، كل ده بيتشال، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. عاوز تحس بربنا، شوف الخارج فين، شوف تطلع فين، شوف تبعد ازاي، شوف تهدى ازاي، وبعدين دور عليه عشان تقول: وجدته، وجدت ولم أرخيه. اللي جت قبل كده: لقيت يا رب فمش هسيبك تاني. وتقبله، تقبله يعني ايه؟ تقول له الكلام الحلو اللي عاوز تقوله له، تقول له: يا رب انا مشتاق لك، انا مكسوف منك. ولا يخزونني، يعني لو الشياطين كلهم وقفوا ساعتها يقولوا: ده وحش، ده وحش، خلاص انت في حضن ربنا. تفكرنا بالابن الضال لما رجع لحضن ابوه، وهو راجع ما كانش عارف هيتقابل ازاي، هو ريحته خنازير وشكله مبهدل وحافي، انما طلع الاب يجري عليه يجده في الخارج. خلي بالكم، ما لقاهوش في البيت، طلع له في الخارج يعني في السك، ووقع على عنقه وقبله. هنا نفهم يعني ايه اقبلك ولا يخزونني. كان الولد مكسوف قدام العبيد لحسن الاب يعني يبهدله، ولحسن الناس تشمت فيه: انت رجعت بعد ما ضيعت الفلوس، بعد العمايل السودة اللي عملتها. كان خايف من خزي الخطية، من حياة فاسدة عاشها، إنما فوجئ إن ربنا كل ده مش موجود في حساباته. أقبلك ولا يخزونني. ما تخافش من خزي الخطية، لأنك جوه الحضن الإلهي أنت خلاص فرحان بربنا، هو مغطي وساتر على كل اللي فات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

سفر اللاويين. الأصحاح العشرون. وكلم الرب موسى قائلا: وتقول لبني إسرائيل: كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل، يرجمه شعب الأرض بالحجارة. وأجعل أنا وجهي ضد ذلك الإنسان وأقطعه من شعبه، لأنه أعطى من زرعه لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس. وإن غمض شعب الأرض أعينهم عن ذلك الإنسان عندما يعطي من زرعه لمولك فلم يقتلوه، فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته، وأقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء مولك من شعبهم. والنفس التي تلتفت إلى الجاني وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبهم. فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائضي وتعملونها، أنا الرب مقدسكم. كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأته، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما، قد فعلا فاحشة، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما ركسا، إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة، إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته، يحمل ذنبه. وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها، عر ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها، يقطعان كلاهما من شعبهما. عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف، إنه قد عرى قريبته، يحملان ذنبه.

وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه، يحملان ذنبهما يموتان عقيمين. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه، يكونان عقيمين. فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها، لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آت بكم إليها لتسكنوا فيها، ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. وقلت لكم ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا تفيض لبنا وعسلا. أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب، فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاهرة. فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجسا، وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة، يرجمونه، دمه عليه.

الأصحاح 21. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه، إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل، لأجلها يتنجس كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه. لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم، ولا يحلقوا عوارض لحاهم، ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه، ولا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه، ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس إلهه، لأن إكليل دهن مسحة إلهه عليه، أنا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لأني أنا الرب مقدسه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف ولا مردود الخصر،

كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.

الأصحاح 22. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنسوا اسمي القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها، لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسه. وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها، فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه، لأنه لا يكون للرضا عنكم. وإذا قرب إنسان ذبيحة سلامة للرب وفاء لنذر أو نافلة من البقر أو الأغنام تكون صحيحة للرضا، كل عيب لا يكون فيها. الأعمى والمكسور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف، هذه لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. وأما الثور أو الشاة الزوائدي أو القزم

فنافلة تعمله ولكن لنذر لا يرضى به، ومردود الخصية ومسحوقها ومقطوعها لا تقربوا للرب. وفي أرضكم لا تعملوها، ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز إلهكم من جميع هذه، لأن فيها فسادها، فيها عيب لا يرضى بها عنكم. وكلم الرب موسى قائلا: متى ولد بقر أو غنم أو معزا يكون 7 أيام تحت أمه، ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان وقود للرب. وأما البقرة أو الشاة فلا تذبحوها وابنها في يوم واحد. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبقوا منها إلى الغد، أنا الرب. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب. ولا تدنسون اسم القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب.

الآب والابن والروح القدس إله واحد. أول من طوى بالعذراء القديسة من جنس البشر القديسة إليصابات أم يوحنا المعمدان. قالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. إليصابات أول واحدة طوبت العذر. وأول حاجة طوبتها في العذراء إيمانها. قالت لها: طوبى للتي آمنت. وإيمان العذراء عجيب، هي فريدة في كل شيء. لما حل الكلمة في أحشائها ظل 9 شهور ولدته ومسكته بأيديها.

شيء قلت له حقيقة يحير العقول. هو ده الإله الخالق غير المحدود يا مسكته. طفل لسه مولود، تعرف العيل لما بيقول لسه مولود حاجة يعني تخاف تمسكها، مسكته. ده اللي به خلق العالم كله، ما يرى وما لا يرى، والملائكة ورؤساء الملائكة والدنيا دي كلها مخلوقة به. وظل في هذا الوضع اللي هو اختاره لذاته، أخذ شكل العبد ووجد في الهيئة كإنسان وهي شايلاه. اشترك في المشي مع الناس، مر في كل سنين الطفولة والصبا والشباب، وعاش وهي شايفاه كده قد ايه؟ 30 سنة. بتعمل ازاي؟ انسان عادي بياكل ويشرب ويلعب مع العيال الصغيرين وهو صغير، ولما كبر مع اللي قده، مع اللي زيه، مع الجيران، مع القرايب، والقرايب اخواته. طبيعي مليون المية، وهي شايفاه وهي عارفاه. طب ايه الايمان بقى؟ الايمان ظهر امام الناس وامام العالم، العالم مش دريان بالمسيح. يوم ما كان في حفلة العرس في قانا الجليل، في الوقت ده المسيح له المجد، بقول لك 30 سنة عايشهم تحت عينيها، وهو صغير اعتنت بيه لغاية لما كبر، ولما كبر بقى اعتني بيها بالتبادل يعني. وبعدين في عرس قانا الجليل حصلت الأزمة بتاعة الفرح ده، الخمر خلص والناس بقوا محرجين وتعبانين، ودول ربما يكونوا قرايب ولا حاجة، لأنه كان داعين العذراء وداعين المسيح، وكان له بعض التلاميذ معاه. لم يكن المسيح في ذلك الوقت صنع آيات، لا ما كانش، ولا فتح عينين عميان، ولا أقام موتى، ولا أخرج شياطين، ولا عمل حاجة. يعني الآيات ما كانش البرنامج لسه ابتدى. فراحت للخدام وقالت لهم ايه؟ راحت للمسيح في الاول وقالت له ايه؟ الناس في أزمة، ليس لهم خمر. طب يعني ايه؟ يعني هي عارفة ان هو يقدر يعمل. طب ده ما عملش حاجة، ده السنين كلها هو يعني بتدبيره الخاص ظل 30 سنة في الطبيعة البشرية كواحد من الناس بلا فروق، بل بالعكس أفقر الناس وأضعف الناس، وفي بلد مجهولة محدش يعرفها، والمؤرخين كانوا بيقولوا إن الناصرة في الوقت ده يمكن فيها 30-40 عيلة، يعني ما يتعداش الموجودين فيها 200 نفر. دي البلد اللي نشأ فيها وعاش فيها 30 سنة. قالت له ما لهمش، ما عندهمش خمر. والأمر يتطلب إيه؟ يتطلب عمل إلهي. قال لها ما لم تأتي ساعتي بعد. راحت للخدام قالت لهم إيه؟ مهما قال لكم افعلوه، طوعوه تماما. وفعلا الخدام أطاعوا، وحول المسيح
الماء العادي الساذج إلى خمر. ودي من أكبر المعجزات اللي عملها المسيح وأول الآيات. وقال القديس يوحنا هذه بداية آيات صنعها يسوع وأظهر مجده. مجده إيه؟ قال المخفي. إيمان الست العذراء أمنا تجاوز كل ما هو منظور. إيه المنظور كان في المسيح؟ الضعف. لكن الإيمان بتاعها يعني هو إيه تعريف الإيمان صحيح؟ إن الواحد يثق فيما لا يرى. فالست العذراء يعني عارفة عاشت السنين دي كلها بالإيمان ده. اللي بترضعه ده اللي بيأكل الخليقة كلها من خيره. يا عارفة دي عاشت بالإيمان ده. عشان كده بقول لك لما جه الوقت وطلبت منه اللي هو ما عملش حاجة خالص طلبت منه يعني ما يفوق العقل إن المية تبقى خمرة وإنه يخلق. عشان كده بقول لك إيه هو الإيمان اللي ممكن الواحد يقول للست العذراء اعملي معروف الدين ده من ابنك. الإيمان بالذي لا يرى. تشوف الضعف لكن أنت شايف ما بعد الضعف. شايف المسيح المتجسد، شايف المسيح مصلوب، وشايف الشر زاد قوي وده موتوه كمان. بس كده قال لا في عين تانية. بس في الإيمان بما لا يرى. شايف المسيح اللي بيبكي على قبر العذر؟ اه طبعا. بس انت مش شايف الحته التانيه انه قبل ما يعني العين الايمان تشوف الاول كمان انه هيقيمه من الاموات. اذا انحصر الانسان في الامور المرئيه يا عيني يا ربي يعيش غلبان قوي. طب الواحد بيسرق ليه؟ ما هو مش شايف غير كده، شايف الحاجه قدامه وشايف حد ما حدش هيشوف فبيسرق. يبقى ايمانه كام؟ صفر. طب لو عنده ايمان مش هيسرق. يسرق ازاي؟ لو عنده الايمان هيشوف ما لا يرى. صح. يعني لما مرات فوطفار مسكت يوسف ده في التكوين زمان وما فيش حد شايف، لكن ايه؟ قال يوسف كان عنده ايمان. قال لها ازاي اصنع هذا الشر العظيم واخت الله ده؟ فين الله ده؟ عشان كده بقول لك الايمان بتاع العذراء واحنا اولادها لابد ان احنا نشربه نعيش بيه في الكنيسه في الشارع في البيت. تعيش ازاي؟ قال ما احياه الان احياه في الايمان اللي سلم الكنيسه دي الايمان بالمسيح الحي القائم من الأموات القادر على كل شيء ابن الله الكلمة الأزلي. مين اللي سلم الكنيسة ده؟ ده العذراء. ليه؟ لأن عاشت بقولك 30 سنة. الناس شافوا بداية ما شافوا الناس بداية الآيات، وابتدت الناس تبقى تجد بازل يعني الله ازاي ده بيفتح عينين مولود أعمى. فابتدت الناس بانوا ايه الناس كلامهم واحكامهم على الرؤية على اللي شافوه. اما الست العذراء يعني ايمانها مش على اللي تشوفه، على ما لا يرى. اليقين الجواني بقى اللي في القلب. اقول لك ايه يا عين يا رب على الناس اللي بيضربوا. طب خلي واحد عنده ايمان يقول ايه يا سلام على المجد اللي بياخدوه. اوعى تبص من بره وبس، لان النظر من بره وبس معناه قله ايمان او عدم ايمان. انت شايف ايه؟ الكنيسه كلها مبنيه على الايمان. الاسرار بتاعتنا، القداس اللي انت بتصليه، الجسد والدم، ايه ده امر ايماني كبير قوي. مين يقدر يدرك

اللي عنده إيمان. طب واحد ما عندهش إيمان ما ياخدش حاجة. فست العذراء بقولك إيه، سلمت اللي يعني قرب من الإنجيل ويدرس الإنجيل كده كويس، يبص لقى العذراء الأم دي أو حياتها كلها متغطية بالإيمان المطلق في شخص المسيح، إنه قادر على كل شيء. ما عارفاه، ما هي عارفاه. فعشان كده بقول لك أنت عارف المسيح ولا مش عارفه، وبتآمن به ولا لا. إيه بقى ويدخل الإيمان ده؟ بقول لك إيه، في كل تفاصيل حياتك اليومية. هو فين ربنا؟ أنا شايفه. احنا بنقول ايه يعني اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. انت بتامن بالايه دي؟ انا طبعا بامن بالايه دي. طب معنى فين؟ جوه الكنيسه. هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائده عمانوئيل، وممكن في البيت كمان، وممكن في الاوضه المقفول، وممكن بعيد عن عينين الناس، وممكن في المعاملات اللي الناس ما تعرفهاش خالص. ايه ده عمانوئيل؟ يعني ايه؟ يعني الله معنا. لا يخلو منه مكان ولا زمان، وعينين ربنا يعني مطلعه على جميع الامور. ده الايمان طبعا. دقائق الحياه الصغيره قوي معلنه امام الله، ده الايمان. فما احياه الان احياه في الايمان، ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى ولا حد يقدر يشوفها. مين يقدر يشوف المسيح اللي العذراء شايفاه؟ يعني هو عيل صغير بيلعب مع العيال، مين يقدر يشوف حاجة إلا العذراء بس؟ ليه؟ لأنها أم الإيمان. هو مع الصغيرين دول عارفها كويس أوي، المسجود له من ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة. هو في الأرض وبيلعب مع العيال طبعا، هو في الأرض وهو في حضن أبيه، وهو واحد مع الآب في الجوهر طبعا. طب عشان كده بقولك الإيمان ده يعني هيرفعك فوق مستوى الناس اللي عايشة العيشة العادية. لو تخلي الإيمان ده عامل في بيتك، في وسط البيت، عايش ازاي؟ عايش بالإيمان ان ربنا جوه البيت، جوه العيلة دي، وهو اللي واخد باله منها. ليه؟ لان المسيح هو اللي كون العيلة دي. ازاي كونها؟ ايه العيلة دي كونت ازاي؟ يعني واحد شاف واحدة وتصاحبه ومش عارف ايه، وراحوا عمل خطوبة حفلة وبتاع وجوزه. لا، ما ليه؟ قال لا لا، ده الأسرة دي كونت هنا قدام المذبح، في يفتحوا ستر الهيكل أمام المذبح الناطق السمائي، وعملوا قداس وحل الروح القدس، وعمل العيلة دي، الكيان ده، الوحدانية دي. قال ده إيه؟ ده معمولة زي العيلة دي، معمولة بالإيمان. طب مين شاف حاجة؟ قال ما حدش شاف حاجة. يعني شافوا بقى المصوراتية والبتاع، وده بيجري وده بيعمل وده بيسوي، وممكن حتى الكهنة دول بيضحكوا ويشوف المنظر ده ويعمل ده. لا لا لا لا لا، انسى ده. ده في سر إلهي وحلول إلهي حصل، زي القداس على الخبز والخمر، نفس المستوى. مين يدركه؟ اللي عنده إيمان. طال ما عندوش إيمان يتخنق ويطلق. مش حاجة. الأولاد دول إيه؟ هو عيال بقى، عيل خايب، عيل تعبان، عيل مش عارف نافع في الدراسة، وعيل مغلب لنا، وبت جريت كده ولا لا لا لا لا. ما ليه الإيمان؟ قال دول أجر ثمرة البطن، ده دول عطية الله، ودول أمانة، دول أمانة. إيه شكلهم كده؟ قال لا لا، ده دول هياكل الله، عيل بيجري، عيل بيروح، عيل بيجي. لا لا لا، ده احنا عمدناه. ده العيل ده مسكن لروح الله، وده أمانة في رقبتنا.
عشان بقول لك الإيمان ده بتاع الست العذراء اللي شايفة من بره، الناس شايفة من بره لكن هي شايفة من جوه. الناس شايفة ما يرى، أما العذراء شايفة ما لا يرى. طب ولما صلبوه، طب ما شايفة، شايفة فيه إيه؟ شايفة فيه القيامة ذاتها. طبعا بشريا الست العذراء بكت، ده ابنها الوحيد، بكت قوي قوي قوي قوي تحت الصليب. طب مش أم ولا إيه؟ طب وإيمانيا بتقول العالم يفرح لقبول الخلاص. عشان كده بقول لك الإيمان يطلعك بره الدايرة الضعيفة الغلبانة قوي دي، دائرة الجسد والمرئيات والمحسوسات والزمنيات، الحاجات الوقتية، ويعيشك على مستوى بقى يعني واحد زي متربي عند الست العذراء. عايش ازاي؟ يقول عايش بالإيمان. الضيقات، الآلام، الاضطهادات، الحزن، المرض، الخسارات، لا كله خير. قولوا للصديق خير. ليه؟ لأن من وراء ده قال إذا ضربوكم وافرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. يا عم حد يفرح في الاضطهاد؟ لأن أجركم عظيم في السماوات اللي هي ما بتتشافش بعينين الناس. يعني شوف ورا اللي يتشاف. يعني المسيح له المجد اللي أعطانا البصيرة دي، إنك تشوف ورا المنظر المرئي. الحاجة اللي الناس شايفها دي لا، في وراها حاجة تانية، في وراها حاجة تانية. إيه القديسين اللي عاشوا في وراء عيني وغلابة؟ ثم هم متمثلين بالمسيح اللي من أجلكم افتقر وهو الغني. المسيح افتقر؟ المسيح افتقر؟ آه طبعا افتقر وهو الغني، لكي تستغنوا أنتم أيضا بفقره. يعني طب الست العذراء رضيت السنين اللي عاشتها مع المسيح دي، بقول لك 30 سنة في البيت، أكيد 100% كانت حياتهم على الأد خالص. طب الواحد بقى مخه يقول طب أنت اللي بتأكل الخليقة كلها وإحنا فوارة، طب مش تعمل حاجة؟ اللي يعني الاضطهاد اللي اضطهدوا المسيح، طب أنت مش قادر تفنيهم؟ ده البشر يقول كده، لكن الإيمان يقول غير كده. فإيه ضروري أما الواحد يعيش في الإيمان؟ يعني ما يعيش زي بقية الناس بقى يفكر في الأفكار الزمنية العالمية المادية. لكن إذا كان واحد يقول للست العذراء دي أمي، لازم يستلم منها الإيمان ده، اللي يشوف شخص المسيح الكامل، الإله القادر على كل شيء، ضابط الكل، اللي ما فيش حاجة تنفد من إيده أو ما فيش حاجة تغيب عنه، اللي في إيده مقاليد الأمور. عيش كده يبقى عايش فرحان، يبقى عايش مطمن جدا، حتى لو كانت الحياة الحاضرة يعني مش قد كده، لكن نظري مثبت على الحياة الأبدية التي إليها دعيت. لربنا المجد دائما.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

ده المقال البربري لمحمد عيسى العباسية للقاتل المسيحي عدا أصاب قداسة البابا في نودة الثالث يوم أربعة أربعة أكتوبر سنة 2000 ونوضح عن الاهتمام بالمسيحي.

And باسم الآب والأب والروح القدس من الإله الواحد آمين. بمناسبة حضور هذا العدد الكبير من الآباء الكهنة معانا، عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع الاهتمام بالنفس الواحدة. اللي يقرأ الكتاب المقدس يجد فيه كم نفس واحدة لوحدها ليها أهمية كبيرة جدا، يعني مش بس حديث عن شعوب، عن شخصيات كده ربنا اهتم بيها، حتى ان بعض من النفوس دي بقى السفر نفسه بياخد اسمهم سواء نساء او رجال. يلاقي مثلا سفر نحمية هو شخص اسمه نحمية، سفر صموئيل او شخص اسمه صموئيل، سفر اسفير يعني سيدة اسمها اسفير، سفر رعوز يعني سيدة اسمها رعوز. فاهتمام ربنا بنفس واحدة ده ليه اهمية لازم ناخد بالنا منها علشان احنا نفسنا نهتم بالنفس الواحدة. ربنا اهتم بالنفس الواحدة اما في هدايتها، هداية النفس، إما في إعدادها وتدريبها، إعداد النفس وتدريبها، لإما في إنقاذ هذه النفس، لإما في إكرام هذه النفس. يعني مسألة في هداية الأنفس واحدة زي السامرية، ايه اللي يخلي السيد المسيح يمشي مسافات طويلة لغاية لما يقابل هذه المرأة عند البئر ويعمل معها لهداية نفسها؟ دي تدل على اهتمام السيد المسيح بالنفس الواحدة. ربما المرأة دي كانت شعرة انها مكروهة من الشعب كله من المدينة كلها، وان ما فيش حد بيعمل لها محامة، لكن السيد المسيح كانت هذه النفس مع انها نفس خاطئة كان لها اهمية عنده. المجدلية انسان عليها سبعة شياطين، المسيح استطاع ان يجيبها اليه وتصبح من تلاميذه اللي بيتبعوه في كل مكان، وتصبح من قديسات العهد الجديد. ده يدل على اهتمام المسيح للنفس الواحدة حتى لو كان معاها خمسة رجال او معاها سبعة شياطين. خدوا نفس مثلا زي زكى العشار، رجل ظالم وقاسي ومكروه من المجتمع، ويجي السيد المسيح وسط الزحام بتاع الناس يروح واقف وباصص لزكى ويحدثه حديثا خاصا ويقول له لازم الليلة اتعشى فيك، اسرع وانزل. ايه اللي يخلي السيد المسيح يهتم بهذا الانسان الخاطئ المحتقر من الناس، لدرجة لما السيد المسيح دخل بيته الناس تقولوا على السيد المسيح نفسه وقالوا ازاي يدخل ليبيت عند رجل خاص؟ فدافع عنه قال لهم اليس هذا ابن الابراهيم؟ وهكذا نيقوديموس اللي كان خايف ولم يتقابل مع المسيح الا ليلا. في لوقا 15 عندنا مسألة
خاصة بالتوبة وقبول التائبين. اتكلم عن الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. الابن الضال نفس من اثنين، نفس واحدة من اخوين الاثنين. الدرهم المفقود واحد بين عشر دراهم، الخروف الضال واحد من بين مية. دي تورينا ان السيد المسيح بيبحث عن النفس الواحدة، سواء كانت واحدة ما بين اثنين او ما بين عشرة او ما بين مية، يبحث ويدور ويخبر. اقول للاباء الكهنة انكم لازم تبحثوا عن الشخص الضال وتقبلوه، مش معناها يبقى لكم علاقة طيبة مع القديسين اللي في الكنيسة ومع الخدام الطيبين اللي في الكنيسة وتسيبوا الناس المحتقرين والمرذولين من الشعب. لازم الواحد يبحث عن كل نفس. والكلام ده ايضا للاباء الاساقفة، لان الدستورية بتقول فليهتم الاسقف بكل احد ليخلصه، فليهتم الاسقف بكل احد ليخلصه. انا خايف ان احنا وسط اهتمامنا بجموع الناس بعض الاشخاص يتوهوا في الزحمة وما يجدوش مجال من الكنيسة وسط الاعداد الكبيرة اللي بتكون موجودة. وده اللي بتخلي بعض الطوائف بيجذبوا ناس من اولاد الكنيسة عندنا اليه. ليه؟ هم عددهم قليل، فاي واحد يخش يدوله اهتمام كبير ويدوله مسؤولية واسمه يكون معروف، واذا غاب يدوروا عليه ويبعثوا له من ينتقده. واحنا يجي الواحد وسط جمهور كبير زي اللي انتم شايفين يتوه في الزحمة، ولو غاب محدش يقول له انت غبت ليه. خطية عدم الاهتمام بالنفس الواحدة في

0: ربنا نفسه حتى زي يونان النبي. يونان النبي كان مهتم بكرامته الشخصية، ولما ربنا قال له روح نادي على نينوى انها تهلك بسبب خطاياها، قال انا هروح. وبعدين ربنا مش يشفع يتوبوا، وربنا يشفع عليهم ويبقى كلمتي نزلت في الارض. فهلك لو عندنا خادم من النوع ده، ده لا يصلح للخدمة، يهرب من وجه الله ويهرب من خدمة الآخرين عشان كرامته الشخصية. ربنا ما سابوش، ربنا يقول ما سابوش. طبعا ربنا قام بهداية أهل نينوى دي بلد محل، لكن هذا الواحد اللي هو يونان النبي اللي هو مناكس مع ربنا ومعاند مع ربنا ومهتم بكرامته، فضل ماشي وراه مرة بالضرب ومرة بالصبر. بالضرب أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان فأعطى بطن الحوت، فأل نفسه وابتلع رب أرجع، رجع بعض وصبر عليه. بعد ما هدى أهل النوى وقبلوا الكلام وتابوا، بيقول الكتاب فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. اغتاظ ليه يونان؟ كلمتي وقعت الأرض، يعني ما يهمكش خلاص 120 ألف ناس، ويهمك إن كلمتك برضه ربنا ما سابوش. أدور على يونان بالإقناع بالأمثلة لغاية لما أبذله إلي ويفوق. دي تورينا قد ايه ربنا بيجري وراء النفس الواحده، حتى لو كانت نفس منافسه وعنيده ومتمركزه حول ذاتها مثل يونان. ربنا بيهتم بالنفس الواحده في اعدادها، الاعداد والتدريب. يا ريت ناخد درس من ده في اعداد الخدام بالنسبه لنا ازاي يعدوا. خد واحد زي موسى النبي اهو نفس واحده، لكن ربنا ركز عليه تركيز شديد لاعداده. اعدته بواسطه امه القديسه يكابد، علمته طريق ربنا وسلمته اشياء كتير. اعده ايضا في قصر فرعون بانه تهذب بكل حكمه المصريين كما ورد في سفر اعمال الرسل، يقول وتهذب موسى بكل حكمه المصريين. وبعدين ما اكتفاش بكده، اعداده عن طريق امه وعن طريق حكمه المصريين، لما لقاه طبعه ناشف وشاف واحد مصري اعتدى على اخ ليه وضربه، قال لا ده عايز اعداد تاني، فاعده بالعمل في الرعي. دايما اللي اشتغل في الرعي يتعلم ازاي يصبر على الغنمات ما يضربش غنماية اذا نفرت واحدة وجبلت، ياخد بالراحة بالمحبة بالهدوء. دايما اللي يخش في الرعي يبقى كده. فأعده بواسطة أمه، بواسطة حكمة المصريين، بواسطة رعي الغنم، أيضا بواسطة حياة الإيمان وقوة المعجزات والعصا التي في يد موسى. دخلوا في حياة الإيمان حتة حتة. قال له يا رب انا ما اعرفش اتكلم، قال له هجيب لك هارون يبقى فن ليك. قعد يعد ربنا لغايه لما موسى ده قيل عنه في الكتاب وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ما كانش بالشكل ده، لكن ربنا بيهتم بالنفس الواحدة في اعدادها. لو احنا اهتمينا بالنفس الواحدة في اعدادها ما كانش يحصل ان كنيسة يبقى فيها 400 خادم او 600 خادم. عندنا كمان في 600 خادم وندور على واحد يترس القسيس ما نلاقيش. ليه؟ لان احنا لا نهتم بالنفس الواحدة. الاهتمام بكل نفس لغاية لما تنضج وتكبر وتستطيع ان تعمل عمل. خذ ربنا في اعداد نفس اخرى هي نفس داوود النبي. كيف اعده الله؟ اعده ربنا اولا بالمواهب، بالشعر، بالموسيقى، بالمزمار، بالعود. اعده لغايه لما بقى داوود رجل رقيق ولطيف. بعدين ربنا اعدوا اعداد اخر برعي الغنم وبالشجاعة. رعي الغنم يديله الطيبة واللطف، والشجاعة جت لما هجم على الغنمات دب واسد، هجم هو عليهم واخرج الشاه من فم الاسد. طب ده كويس يا رب، اديك اعدته بالمواهب، بالشعر، بالموسيقى، بوداعة الراعي، بشجاعة الراعي. قال لا برضه، أنا عايز أعد أعداد آخر. ما ربنا بيمسك النفس دي للوظائف. ده يبقى ملك، وأعده لكي يكون ملكا، فلازم يخشوشن. لكن معناه يخشوشن؟ يعني الشيخ الوديع الهادي الطيب ده ميبقاش كده. فدخلوا في فوثقة شاول الملك. شاول الملك كان شديد عليه، يطارده من مدينة لمدينة، من مغارة لمغارة. يبتدي داوود ياخد دروس اخرى، دروس في احتمال المسيئين، ودروس في احترام مسيح الرب، ودروس في احتمال الالم والضيقة عشان يخشوش الجسد ويبقى ناشف. مش مجرد المزمار والقيثار، لا، ده في حاجات تانية، الفرح والخوف. لدرجة مرة قال أنا لابد يوم من الأيام هقع في إيه شاول يموت. ربنا قال له خليك تاخد درس آخر في الرعاية، رعاية الله ليك. عشان كده بعدين قال لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. مبارك هو الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانها. ابتدى ياخد دروس في الإيمان. ربنا يعد واحد بكافة الطرق، باللطف، بالعنف، حاجة تاني بالألم. أعده أيضا لمسألة ثانية هي السقوط والقيام، لئلا من كثرة مواهبه يرتفع قلبه. فبقت النعمة تتخلى عنه شوية يروح واقع، ولما يقع يقول يا رب لا تركتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، بللت فراشي بالدموع.
1: علشان بعد

كده الحكاية دي تنتهي لما بقى ملك وشمعة الجزيرة أثناء قيام أبشالوم على داوود قبله في السكة وشك في الشتايم صعبة وأصحاب داوود قالوا زي الجدع ده إحنا نعمل فيه ونسوء قال لهم لا واتركوه. ربنا قال لهذا الإنسان سيد داوود دي من أجل خطاياي ومن أجل سقوطي عرفتها منين يا داوود؟ ربنا أعده للتواضع لأنه سمح إنه يسقط وسمح إنه يقوم عشان لا يتكبر في قلبه على الذين سقطوا. صحيح ربنا بيهتم بالنفس الواحدة في إعدادها. يوسف الصديق أعد ربنا بالرؤى والأحلام. طب الرؤى والأحلام دي هيجوا يسجدوا عند قدمين زي ما شاف في الأحلام؟ أعده بالمشقات وبحسب إخوته ليه وباعهم ليه تعب وبحياة العبودية وحياة السجن. ايه الحكاية دي؟ لألا يتكسر قلبك يا يوسف بكسرة الأحلام. ربنا بالسلاح اليمين وسلاح اليسار يجرح ويعصب ويدرب الناس. بعدين يوسف ده هيبقى الرجل الثاني في أرض مصر نائب الملك وزير التنمية الكبير. فربنا يدربه في الأول ودربه بالحكمة وبالموهبة تفسير الأحلام لدرجة أن فرعون لما يوسف فسر له حلمه قال هل هنجد واحد زي ده فيه روح الله؟ عرف منين أن فيه روح الله؟ ربنا أيضا كما أعده بالرؤى والأحلام وبالتفسير وبالمشقات أعده بالحكمة وإن يبقى فيه روح الله وبحسن التدبير فاستطاع أن يحسن تدبير مصر واستطاع بالحكمة وحسن التدبير أن يحسن التصرف مع إخوته ويقول لهم إن أنتم أردتم لي شرا والله أراد خيرا لكي يحفظ حياة للشعب ده. بنفس الأسلوب في الإعداد السيد المسيح أعد التلاميذ الاثني عشر أعدهم بقدوته الصالحة وأعدهم بتعليمه الصافي العميق وأعدهم أيضا بتصحيح الأخطاء كانوا بيغلطوا ويصحح لهم أغلاطهم. فرحوا أن الشياطين تخضع بهم قال لهم لا لا لا لا لا لا تفرحوا بهذا بل افرحوا من أسماءكم قد كتبت في الملكوت. كانوا يغلطوا ويفكروا مين اللي يكون الاول والرئيس فيهم قال لهم لا يكن فيكم هذا الفكر انت هتعملوا زي اهل العالم رؤساء الامم يسودونهم ويتسلطوا عليهم انتم من اراد فيكم ان يكون اولا يكون اخر الكل اللي عايز يبقى رئيس يكون خادم للكل واعطاهم قدوه صالحه بان يرسل ارجلهم دي دربتهم ولهم كما صنعت لكم اسمعوا ايضا بعضكم ببعض. واحيانا كان يدربهم مش بس بتصحيح الاخطاء بالانتقاد على الاخطاء. بطرس لما جاء سيرت الصلب وقال له لا يكن لك هذا قال له اذهب عني يا شيطان انت معصرة لي
بالانتحار.

عشان يحرك. ما هو في انسان يجب بالكلمة الهادية وانسان يجب بالشدة. السيد المسيح كان يتعامل معهم احيانا بالكلمة الهادية واحيانا قليلا بالشدة. ودربهم ايضا واعدهم بالحب الكبير الذي اظهره نحوكم. حب خاصته الذين في العالم حبهم حتى المتاح. واعدهم ايضا بالروح القدس الذي حل عليهم وبموهبة الألسنة ومواهب المعجزات. ربنا في اهتمامه بالنفس يهتم بإعدادها، بل في نفوس اهتم الرب بإعدادها والواحد في بطن أمه مثل أرميا النبي قال له قبل أن تخرج من غرب وانت لسه في الغرب عرفته قدسته كنت فنعيا للشعور أعد من هو بطن أمه. وأعده أيضا بالأمر اللي لازم نصيعه. قال له يا رب ما أقدرش أتكلم. قال له هتتكلم أنا هتتكلم إلى كل من أرسلك فجأة وكلام اللي قاله لك تتكلم بيه في مواقف عايزه حاجه. وقعدنا ندلع في الناس ماشي نفعيه. بس حزم بلطف رمي حزم بلطف في نفس الوقت اللي قال له لازم تروح قال له اسمع انا جعلتك مدينه حصينه واسوار من حديد يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك لأنقذك. يبقى أعده أيضا بالوعود الطيبة وإنه هيكون موجود معانا. وأعده بالوحي الإلهي وبالكشف وهكذا. قديسون أعدهم الله بالدعوة مثل أبينا إبراهيم وبالوعود وبالاختيار وبالمسامحة. ربنا اهتم بالنفس الواحدة في انقاذها، انقاذ هذه النفس لعدة اسباب. اولا لمحبته لصاحب هذه النفس، محبة ربنا بينقص. وثانيا لأن صاحب هذه النفس ابن له وخليقة له. وأيضا لنا الإنقاذ على عجز هذه النفس عن إنقاذ نفسها. حتى بالإنقاذ يعني واحد زي دانيال النبي هيقدر فيه على جرب الأسود يبقى ربنا يخش وينقذ هذه النفس. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. التلت فتية ما يقدروش على أتوم النار. مشى معهم في وسط الأتوم وأنقذهم والنار ما عملتش فيهم حاجة. ربنا بينقذ النفس وهي عاجزة عن إنقاذ ذاتها سواء اتجهت إليه أو هو اتجه إليها دون أن تطلب. زي مثلا يعقوب أب الآباء وهو خايف من أخيه عيسو وعيسو أن أقوم على يعقوب أخي وأقتله. وخايف يعقوب وماشي في السكة ومرمي على الأرض وراسه مستند على حجر وربنا يظهر له ويعزيه ويكلمه ويوريه رؤيا ملاك ملائكة صاعدة على السلم ونازلة منه وربنا يقول له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. إيه يا رب اشمعنى يعقوب؟ ده يعقوب ده خدع أباه وأخذ البركة بالخديعة. معلش يعقوب ده برضه ابني
وأنا أدور عليه في تعبه وأنقذه في تعبه وأظهر له الرؤية إلى آخره. ربنا يهتم بالنفس حينما تقول له تلك النفس ليس لي سواك، أنا ملياش غيرك يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تنقذني، فيهتم بهذه النفس. يا ريت الأمر ده تأخذه الكنيسة أيضا. ياما تيجي واحدة ست غلبانة أو رجل مسكين أو غيره ويقول للأب الكاهن جربت كل الطرق وأصبح الملجأ الوحيد لي هو الكنيسة، أنت الوحيد يا ابونا اللي خلصت. يقول لي مش عارف إن أنا مش فريق. روح روح، أمال أنت مسؤول أسئلة عشان إيه؟ عشان تقول له روح، تصل بالملكوت ربنا يقول لك روح أنت روح، زي ما قلت للقسيس، زي ما قلت للرجل الغلبان. كما ان ربنا الشخص الذي ليس له احد ينقذه الا ربنا، كمان انت ككاهن هيجي لك واحد وليس له احد ينقذه الا انت، او تجي لك عيله وليس احد ينقذها الا انت، فهتفي من المسؤوليه يبقى ما بقتش ارض، يبقى ما بقتش ارض ولم تشبه اباك السماوي. نفس الوضع بالنسبة لنا كلنا، مش بس للآباء الكامل، بالنسبة للجان البر في كل كنيسة، لجان البر في كل كنيسة، المسؤولين عن خدمة الفقراء في كل كنيسة. كل أمر ليس لهم أن ينقذوا، فربنا يهتم بالنفس في أعدادها، يهتم بها في انقاذها، يهتم بها في هدايتها وعلاجها، يهتم بها ايضا بالنفس الواحده في الرساله التي يعد هذه النفس لها. ابراهيم قبل اباء في يوم من الايام ربنا قال ابراهيم تعال انا هباركك واجعلك بركه ويتبارك بيه جميع خلائق الارض، بس انت اترك اهلك وعشيرتك واذهب الى الجبل الذي اريد اياه. وقد كان شاول الترسوس واكرم الله ابراهيم، قبل ما نتكلم عن شاول الترسوس، أكرم الله إبراهيم وجعله بركة لكل الشعوب وتتبارك به جميع قبائل الأرض، وقبل شفاعته في أهل كابون. شاول الترسوس ربنا أراد أن يكرمه، فمع أنه كان يأخذ موقفا حدائيا من الكنيسة وكان يسوق ويضر رجالا ونساء الى السجن، ظهر له في السجن وقال له ما تفتكرش الشقاوة بتاعتك ليا هتخلوني اسيبك، انا برضو انا شاهد ان في شيء كويس وهاخدك من قبل الكويس اللي فيه، وتتهدني ايه؟ ارجع من اللي انت فيه، هجعلك رسول للامه. وقد كان واخذ الله شاول الترسوس وعادي واكرمه، مش اكرمه بس ده سكن فيه، بيقول لا احيا لا انا لكن المسيح يحيا في ابنه، واعطاه المزيد من نعمته، قال انا نعم لكن نعمه الله الحل معايا العامله فيه وبنعمته. صار شاول الترسوس بولس الرسول الذي اتحد اكثر من جميع الرسل، وقال ولكن مش انا اللي

لكن نعمة الله العظيم نفسه نفس الله يقال عن موسى النبي والرسالة اللي ربنا قدمه ليها والإكرام العظيم اللي أكرمه ليه وقال ده موسى ده وكيل على غيره انتوا بالرؤى بالأحلام أصغر يقول لكن أنا وكهل بأخر إيه الإكرام العظيم يا رب

يحب نصلي اللهم مستعد القلب يعمل في هذه النفوس المستعدة حتى لو ابتدت بطريقة غلط زي ما ابتدى شاول الطرسوس بطريقة غلط وزي ما ابتدى موسى بطريقة غلط وأثر غلط يقول لا أنا أخذ وأوضبه لا زي قتل الخشب كده مقطوعة من شجرة ولا لها شكل ولا بتاع يأتي ابن النجار يستخدم معاها الربوه والمنشار والفارة وينشر ويطلع منها ألواح ويعمل منها كرسي جميل يجلس عليه رب الملك ربنا بيعمل كده بياخد وبيصنفر وبيعد وبيوضع ويجعل هؤلاء آمنة لكرامة خذ واحد زي أصناف سيد الرسول ربنا اختاره وعيه صغير دواه وشاب صغير ألف كتابين من أقوى الكتب كتاب تجسد الكلمة The Incarnation of the Logos وكتاب الرسالة إلى الوثنيين وأعطاه الذكاء وأعطاه نبوغ مبكر نبوغ مبكر وجعله بطل لمجمع نيقيا المسكوني المقدس اللي اجتمع فيه 318 أسرة وكانت العقلية اللاهوتية البارزة هي أساسها المسكون وصار بطريركا بعد مجمع نيقيا بثلاث سنين وفي تاريخ المسكون هو أصغر بطريرك في السن أصغر بطريرك في السن يدور 30 سنة أو أقل وصار بطريرك وسمح الرب له أن يعيش 35 سنة بطريرك من 328 ل 373 وجعله بطلا من ابطال الايمان اشمعنى يا رب هذا الشخص لان ربنا عارف بقى العيونات وعارف الناس اللي يصلحوا للخدمه وعارف ايه القيمه الجميله الطريه الحلوه اللي تنفع عليها الكرامه عارف كل ده ياخذ هذه النفس ويعدها نفوس كده معينه يعني قبل العالم في مئات الملايين لكن في اشخاص معدودين نفوس معدوده بالاسم ربنا يعمل فيها عمل سواء في الخدمه او الرعايه او التوبه او في اباء البريه زي ان بقول السائح زي ان انطونيوس زي ان بن اسرائيل السائح زي ابا مطعم كل دول نفوس عمل فيهم الله نكتسب كده في الدرس الاخر

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلب لك ارحمنا الله.

ماذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر؟ امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين.

دام الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة

مسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا أبا

0: اطلبوا انا بناختنا الذين ركضوا وثني يحفل الإيمان بالمسيح منذ اول بعد ابانا كديسيانا سالة ساقفة ابانا ساقفة ابانا كمونس ابانا كسوس واخوتنا شماميسة ابانا رهبان واخوتنا العلمانيين وعن يحكم المسيحيين لكي المسيح لنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم ونحن ايضا لسنا معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا
1: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب عولهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين
2: يا رب تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية ومبارك أنت رب الأبعين ونزيل البركة واسمك القدوس ونوم مجد الأبعين أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كنت استكنا عليك لأن عين كنت رجائك لأنك أنت تعطيهم طعام في حين اسمعنا اللهم خلصنا رجاء الأرض والكلاء وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل مبارك أنت رب علمني عقلك مبارك أنت رب فهمني حقوقي مبارك أنت رب أنا اللي برك يا رب رحمتك دائما على أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأن سرت لي ملجأ من جيل أنا أتركت الرب وقلت ارحمني وخلص ناسي فإني أخطيت إليك يا رب تهد إليك خلصني وعلمني نصا شهادتك لأنك أنت ولاي وعندك أنبوة الحياة بنورك يا رب معين النور لك تجعل البركة لك حاجة التسبيح لك ينبغي التمجيد يا ولاي بل يمنى الروح القدس الكائن منذ البدء والآن ولدى أمين جيد على أطراف رب وتكتب اسمك على عليه قدوس الله قدوس الخير قدوس الحال لدى يموت لدينا عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس الخير قدوس الحال لدى يموت لدينا صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس الخير قدوس الحال لدى يموت لدينا قوم وايد سعد سما المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار وكل امين يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب كلنا خطايانا يا رب كلنا اسامنا يا رب كلنا زلتنا يا رب مجرى شعبك شيء من اجل اسم قدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن قدوس يلزبيق يا رب عنا وبطنا إليك لأن لك المجد والعزيز اسم مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم أبانا لسه السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خزان الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين وأدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح خم بخريستوس يسوس بن شويس أمين الليلويا شيرين تين تيروس يسوى باسم نوطة امبرسين السيني بين تيم أصنوط اسمهم بخريستوس
3: أنا وانت نفروس في كيب شواب شن ويت الفكان النوفي نوني فول
2: شيري سيتاس مي سيناني بويني طيب مي بخريستوس بن نوطة تي برسين وسي سوى
3: ويتوم شو سريقون فما سيك تفكان النوفي نوني فول
2: تي برسين وسماريام تي سوطة قوس ويت تي بروسوس سيتو نوطن جن جن ستيتي مترومي
3: أرب رزا فينا ريقون أرب مخريستوس في تارك في قوس متنان بكبل انت

0: فيمني أسرو ناس نمت شوي سني قوم بفتو انزو انا سوما تو ست فايخة في هرما انسيوس
1: ديغو تفتو ام ابرز فيتيروس خنتي اتكلي سيانتيني شوربي.

0: أطعمت نفوس الحياة الذي نزل من السماء.
1: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة.

0: طيب المتحني
1: يسوع المسيح ربنا ملاك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان
0: دعوة صار بحرش لكي تخدم المسيح ربنا.

0: حق أبونا بشويحب بالصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين سوري سومسي كون في ماتيت شوسي طريق خيتو أوتشل سنتي رنتي سوتو كوسو إن بارسين سنسي يونيبي
0: ماتيهم في طاري ماس بنسو تيرن أغاسو سنتي بقولي إن خيسي بالها.

0: خطايانا.
1: سيسيم ونعظمك يا من نور الحقيقة كما جئت يا عذراء القديسة إلهي ناكرة مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملك نسيح فخر الرسل كل الشهداء تاريخ الصديقين سبات الكنائس غفران مبشر بالثالوث القدوس لواد واحد الناس كلها نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دوت كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل نور من نور الله حق من الله حق مولود غير مخلوق مساوي لا انفجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح مريم العذراء تانا الصلب عنا على عدل وصول تالا مقبرة وقام بنا مواقف اليوم السادس كان في كتب اصعد انا السماء التباس عن يمين وايضا ياتي في مجدي يدينا الحياة ومواية الذي رسم في الله نعم نعم بروح قدس الرب المحيي بص ملاب ناس كلها نجده معها لا بل من الناطق الانبياء الكنيسة واحدة مقدسة جامعة اعترف معودية واحدة مقدسة خطايا وانتظر قيامة الحياة الدار الاتي

0: وإلى
1: إيسو
0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطبات الأجهزة لإبليسنا ورسله الآخر المكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا من توؤم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلبط قديسك
2: صلوا لأجل الإنجيل المقدس.

الذين سبقوا فرقتوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا.

ربنا الآن خلصنا ولكنا كلنا. ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها.

ملكة التيمن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان. فهو ذا أعظم من سليمان ها هنا، رجال نينوى يقومون في الحكم مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بكرازة يونان. وهذا أعظم من يونان ها هنا، ليس أحد يوقد سراجا ودعه في خفية ولا تحت مكيالين، بل يضعه على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج جسدك هو عينك، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما. انظر يا زلال، لا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، يكون نيرا كله كما يدي لك.

0: وناس. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. كان بخريستوس سسبنشو
1: كيف لا سيمون تو كريو كلينا
0: ان اوبيون سو كيري
1: روز خومن سو متافو امين
2: يريني فاسي
0: كيتو بنيفماتي سو.
3: ايها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمه الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحيي الذي نفخ في تلاميذه القديسين وسط أطهار المكرمين قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من امسكتموها لا يمسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا على الارض واربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا ان كنا اخطانا اليك بعلم او بغير علم، بقول او بالفعل او بالفكر او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب لبشرنا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا
0: امين.

0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلام وقرر لنا سلامة، اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد.
2: قوموا يا بني النون وسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد الله ونفوز وغفران خطايانا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الأهنة في الليالي. ارفعوا أيديكم للقدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صيون الذي خلق السماء.

اليد توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني تدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني تفيد شبتي الصبح زماء علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لنا جميع وصاياك عادلة تكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت يا خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك المجد الآن والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغدي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي

تسبيحات الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك مقدمة للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني صرت مثل زق في جليد ولا حقوقك لم أنسى كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني تكلم معي مخالف الناموس كلام زيان لكن ليس كناموسك يا رب لأن كل وصاياك هي حق وبظلم قد طردوني فأعني كادوا يفنونني على الأرض وأما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك أحيني.

رب كلمتك دائما في السماوات إلى الأبد وإلى جيل فجيل حقق. أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، وإلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب لأني لوصاياك طلبت. إياي انتظر خطاة ليهلكوني والشهاداتك فهمت لكل

بتدير الأبد أكثر من جميع الذين يعلمونني فهمت لأن شهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ فهمت لأني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي من وصاياك تفطنت ولهذا أبغضت كل طرق الظن.

اللهم بارك لي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب أحيني كقولك، تعهدت فمي بارك يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد، عطفت قلبي لأصنع بر

0: سيمون قدوس قدوس قدوس فاصم بشارة معلمنا مريم التلمسير بركات علينا امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا من صبيحاننا وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن لم ياخذن معهن زيتا، واما الحكيمات فاخذن زيتا في عينيهن مع مصابيحهن. ولما ابطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد اقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات لحكيمات فاعطيننا من الزيت كنا فان مصابيحنا تنطفئ. فاجابت الحكيمات قالت لعل لا يكفينا واياكن، فذهبنا بالحريه للباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقيه العذارى قالت ربنا ربنا يفتح لنا. اما هو فاجاب وقال حقا اقول لكن اني لاعرفكن، فصاروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم والساعه التي ياتي فيها ابن الانسان
0: والمجد. ها هو ذا الختن ياتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلين هما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس.

تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضعي مصباح بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذراء الجاهلات بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وينم لك بعرس مجده.

0: آمين.
1: أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله عذراء الحسن المنيع غير المنفلم، ابتلي مشورة معادين وحزن وبذكر الدين الأفرح، وحصني كنيستنا وعن رؤساء حاربي، وتشفع عن سلامة العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا والدة الإله.

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المال الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: دوكسا باتريكي أجيو بنبماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لما أيضا كن معنا خلص.

ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولي الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسأل

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم.
0: كيريا ليسون، كيريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كيريا ليسون، كيريا ليسون.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض لا تأمن مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين في سيدنا ولا ضيقتنا سواك.

حلو اغفر اصفحنا يا الله عن سيئات لساننا بإرادتنا لساننا بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر الاسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا أدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين شويسنا إنا أمين الليل وآخر إبراهيم في أذن مشير نبى ابن أمه يسوع ابن وتنوت أمين تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك قدم المسيح ملكنا ولنا نرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين إذا ما رد الرب سبي سيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل ثيول الذين يزرعون بدموع يحصدون بالابتهاج سيرا كانوا يسيرونهم باكون حاملين بزارهم ويعودون

البناؤون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا صار الحراس باطلا ولكم التبكير انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم فإنه يمنح أحباؤنا ومن البنون ميراث من الرب أجر ثمرة البطن كالسام بيد القوي كذلك

0: ونقصاص يوثوس يمون قدوس قدوس قدوس اسم شارط انجيل معلن مريل والبشير تلميذ طال بركاته علينا امين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكوا إذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرورة طيب ووقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لذين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفي نهائيا وسامحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدن رأسي. أما هذه فقد دانت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن أخطاء كثيرة مغفورة لها، لأن أحبت كثيرا والذي يغفر لها قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفور لك خطاياك. فبدأ المتقون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فذهبي بالسلام والمجد لله دائما.
0: نسجد لك أيها المسيح لنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. أعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدماك اللتان أعتقتاني من طريق الضلالة. قدم لك طيبا فائقا، اقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا

تأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعد فار بليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية، انعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: لوكس باتريكي أجيو بنفماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا السلامة وخلصنا ونجينا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والد الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كل آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس، أبائنا أخواتنا الذين رقدوا، يا رب ناح نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب نقتل بواطنا إليك، لأن لك المجد العزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبائنا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين، والدة الله أم المسيح، أسعد صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم والدة الله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفها فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملك الحقية الحقانية، السلام والفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا آيات الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: شويسنا شويسنا خلي براني بذيوتني وشيرني ببنف مع السواب ونوتي نوتامين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتين معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة، وردت لك وقت قدام هيكلك المقدس، وأعترف لإسمك على رحمتك وحقها لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عال وعين المتواضعة كانت يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحيني، على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائمة للأبد. أعمال

يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انست إلى صوت تضرعي إذ ما صرخت لي، لتستقم صلاتك البخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في خطايا مع الناس فاعل الإسم، ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. زيت الخاطئ لا يدهن رأسي لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل الشحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند جحيم.

0: دعا المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت ليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. إن ست إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. اخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوي البشير، بركاته علينا أمين.
1: لا تخف يا قطيع الصغير، فإن أباكم قد سر يعطيكم الملكوت، بأمتعتكم وتصدقوا أصنعوا لكم يا كاسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو من سارق ولا يفسد لصوص، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاقكم ومنطقكم وصبيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا كان وقر يفتحون له للوقت. تقول أولئك العبيد الذي إذا كان سيدهم يلقدهم سيارين، الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكهم ويكون فيخدمهم، وإذا كان في الذي الثاني أو جاء في الذي الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فتقول أولئك العبيد وهذا يعلموا أنه لو كان رب البيت في يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسر ولا بيته ينقب، فكونوا أنتم مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس يا رب أنا قلت هذا مثلا قلته للجميع. فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ توبى لذلك العبد الذي زكى سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، ويأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسط ويجعل نصيبه عظيم الإيمان ومجدها دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا بعين متحننا. يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني.
2: دوكسا باتري كي يوكي أجيو بنفماتي.
0: بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر.

ولات الله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا
1: زوك سابتري كي
0: أيوك
1: أجيب نظماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا ومنحنا السلامة، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: حزما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون يا رب ارحم
1: كريالايسون ارحمنا يا الله
0: كريالايسون اسمعنا وارحمنا
1: كريالايسون يا رب ارحم
0: كريالايسون ارحمنا يا الله
1: كريالايسون اسمعنا وارحمنا
0: كريالايسون يا رب ارحم
1: كريالايسون ارحمنا يا الله
0: كريالايسون اسمعنا وارحمنا
1: كريالايسون يا رب ارحم
0: كريالايسون ارحمنا يا

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتها من مجدك وكرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سوى. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهر. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس كرحمتك يا رب وليس قطعنا. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الآن يا سيدي. تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى لهم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد الليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزل، أنا أقول لنا فمقالك المحيي، ونهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهل نكون مستقيمين في عمل الخير وقت مجيئك لدين عام، فلنستحق سماع ذلك الصوت. تعالوا إلي مبارك يا أبي رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة السمن، لأنك عهدك المتحنن الطويل لنا كثيرة بشفاعة سيدتنا كنا وقتها القديسة مريم بشفاعة جميع مصاب القديسين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد المسيح إلينا الصال طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أن الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع يرجع ويحي الداعي الكل الخلاص لك الموت بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباط، سهل حياتنا، ارشدنا عمل بوصيك، قدس أرواح، طاهر أجسامنا، قوم أفكارنا، ناقنيات، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حطنا بملائكة القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير محسوسين، فإنك مبارك. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: Sin of shoyni, shirin tepi hoyni, enten hos ef

Elei suni mesos e usupati rupan tu creator pana gatrias, elei suni mesep shoi sifnut in tini gum shopini mele nu leis elena ma'in. Fisha de edna o diakot nasoek. Allahumma ga'alna mustahaqin ullak bil shukr. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك

0: قصاصي وفي وسيمون قدوس قدوس قدوس وصل مشارة معلمنا ماري لو الانجيلي بشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل، والمجد لله دائما ابدا.
1: Ten už ten mokupe Kristus, ten pěky otenává sůst, ten bepne v majsové, že jak tom, jak se těm on najíná.

اليوم 17 من شهر ميس المبارك شهادة القديس يعقوب الذي من بلد الصغير. بالحقيقة إني آخذ بداية القول من متى الإنجيل وأحضر في الوسط القول المختار الذي قاله مخلصنا من فمه الإلهي من أجل الشهداء والصديقين ولابسي الصليب والمعترفين. قال من يحب أباه وأمه أو بنيه أكثر من أبي فلا يستحقاني، ومن لا يحمل الصليب المقدس ويتبعني فلا يستحقاني. بالحقيقة قد أكمل هذه الأقوال المقدسة هذا القديس يعقوب الشهيد الطاهر، قد ترك أباه وأمه معا واتبع المسيح ومات على اسمه. قبل أتعابا كثيرة وعذابا وعقوبة على اسمه القدوس، نزعت رأسه على اسم المسيح وأكمل جهاده بشجاعة ونال الإكليل الغير المحل في السماوات. بيعت الأبكار المقدسة بصلوات ماري يعقوب الشهيد: يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا.

Jesu, kudus, rabus avot, smer, arnotein, mdokron, hamna, yod, lo, ele, lo, drkul, ayos, elus, kudus, subhamna, yor, bilel, kuwait, kumman, lana, lo, le, salam, ayin, shudayit, madikot, nasuik, halilu, khbaro, subhamna, Allah, sayyid, lasana, abirat, lasana, abir, rat, lasana, marif, lasana, abir, marif, alkhafiyya, zahira, yor, bilel, ismu, kudus, rizu, alayhi, رحمتك يا رب العالمين أبانا الذي السماوات قدس اسمه يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا ذل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

لا لا بس يا رجالة.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. كل سنه وانتم طيبين. بنحتفل النهارده بعيد الست العذراء والده الاله، وبنتذكر النهارده الكلمات اللي قالتها اليصابات في أول لقاء: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. دايما لما بنتكلم عن الإيمان بنفتكر إبراهيم، إبراهيم أبو الإيمان، إبراهيم اللي نتعجب لما نسمع الكلمات اللي اتقالت عنه في الكتاب المقدس: فخرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. ونقف نستغرب إزاي إبراهيم رفع السكين على ابنه عشان يقدمه ذبيحة. ليه؟ قال لأنه كان مآمن بالقادر على الإقامة من الأموات، كان مآمن بأن ربنا يقدر يقوم إسحاق ده اللي خد بيه المواعيد، يقدر يقومه من الأموات. إبراهيم أبو الإيمان والعذراء قال دي ابنة إبراهيم بالجسد، ولكن هي فخر، فخر إبراهيم، دي أمه في الإيمان. طب إيه إيمان العذراء؟ طوبى للتي آمنت، جات لها البشارة تقول لها المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، ولكن مرت الأيام وتولد رب المجد يسوع طفل صغير جدا ضعيف، وكلنا نعرف يعني ايه طفل ضعيف، ما يقدرش يقلب نفسه على السرير، يعني يحتاج حد يقلبه، ويحتاج علشان ما يشرقش حد يكرعه، ويحتاج حد يدفيه ويغطيه. ايه ده؟ قال ده ضعف، ضعف جسد، يتقال عنه كده أنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان، أخلى ذاته. فالعذراء شافت المسيح في ضعف الجسد ده، وشافته هو محتاج لها إنها تأكله وترضعه وتشربه، شافته هو بيحبي ويقع، وشافته وهو بيمشي الخطوات الأولى ومحتاجها تمسك إيده، مسكت إيده وعلمته إزاي يكتب. وفي كل ده كان ممكن حاجز الجسد وحاجز ضعف الجسد ينزل بإيمانيتها وينزل بمستوى الإيمان بتاعها، وتكون الكلمات الكبيرة اللي سمعتها من الملاك المولود منك قدوس ويدعى ابن الله كلمات للذهن، تقف في المخ بس ولكن لا تتحول إلى حياة. ولكن نظير إبراهيم أمنا العذراء تقوت بالإيمان، معطية المجد لله، آمنت وتخطت بالإيمان الجبار بتاعها كل حاجز الجسد، حاجز الجسد وضعف الجسد ده وقف عنده ولاد خالته
يتقال كده أن إخوته لم يكونوا يؤمنون به. ليه؟ لأن في إزاي أن ده ابن الله وإحنا؟ ومرة اليهود قعدوا يقولوا إيه؟ كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ أليس هذا هو يسوع النجار الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ هو مش ده النجار بتاع الناصرة اللي احنا عارفين أبوه وأمه؟ كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ ما تخشش المخ. ليه؟ لأننا عارفينه بالجسد، وعارفينه وعارفين أبوه وعارفين أمه وعارفينه بالجسد، مش ده النجار. إزاي يعطينا جسده لنأكل؟ فكانوا يعصرون فيه. وقرايبه اللي كانوا قريبين منه بالجسد كانوا يعصرون. ليه؟ لأنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد. عشان كده رب المجد يسوع كان لازم يعمل معجزات عشان التلاميذ يأمنوا بيه، التلاميذ اللي قريبين منه يأمنوا. كان لازم يعمل معجزات. عشان كده في عرس قانا الجليلي تقال كده هذه بداية الآيات، فعلها يسوع فآمن به تلاميذه. ليه؟ لأن اللي قدامهم جسد عادي، كان لازم المسيح يعمل. وعلى الرغم من المعجزات إلا إن إيمانهم كان بيعلى شوية وينزل تاني بسرعة، ويقول لهم يا قليل الإيمان. هو مش فاكرين المعجزة اللي لسه معمولة امبارح لما كسرت الخبزات وكم كفة رفعتم؟

ليه نزل الإيمان بسرعة؟ قال لأن الإنسان شايف قدامه ضعف الجسد، الإيمان بسرعة ينزل. عشان كده اكتمل إيمان التلاميذ بعد القيامة من الأموات، وقت كده النعمة رفعت بطرس فقال له أنت هو المسيح ابن الله. قال له مش أنت اللي بتقول كده يا بطرس، لكن أبي هو اللي حط فيك هذه الكلمات، كلمات حلوة قوي إن أنا أسمعها منك، دي نعمة. فخاصته وقفوا قدام ضعف الجسد وطبيعة الجسد الضعيفة، ووقع الإيمان منهم. والتلاميذ كان لازم يشوفوا حاجات عالية، كان لازم يظهر أمامهم في التجلي عشان يطمنوا ويتأكدوا مين هو ده ولا يخوروا في الطريق. ولكن العذراء عاشت معايا 30 سنة، ما كانش فيها معجزة، ما كانش فيها شيء يتكتب في الإنجيل عن أعمال خارقة للطبيعة، ولكن زي ما تقال كده أخلى ذاته آخذا صورة عبد. كان ممكن الأمور دي إذا كانتش العذراء قوية في الإيمان جدا، كانت خدت هذه الأمور، كانت خدت الكلام الكبير اللي سمعته في الأول ونزل مستوى الإيمان وتعاملت معاك كإنسان. ولكن العذراء تقوت في الإيمان وتخطت ضعف الجسد ده، وأدركت غير المدرك، أدركت أن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، أدركت أن هو ده ينبوع الحياة. ومن قبل ما يقول للتلاميذ شافت ولمست بالإيمان فقط إن هو ده نور العالم، إن هو ده الطريق، إن هو ده الحق، إن هو ده الحياة بذاتها. أدركت ولمست إن ده الينبوع الحي اللي يروي البشرية كلها. العذراء ارتفعت بالإيمان جداً وقدرت إنها تقدم التسبيح والعبادة للي شايلاه بين إيديها، اللي هي بتهتم بيه واللي هي بترعاه، قدرت تعبده إن هو فعلاً اللي بيرعى كل العالم، إن هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، إن هو وهو في حضنها وهي بتحمله، هو في نفس الوقت بيحمل الكواكب وبيمشي الكون في نفس اللحظة. العذراء تقوت بالإيمان معطية المجد لله، وكان إيمانها إيمان جبار، ما كانش ممكن ربنا يسوع المسيح يستودع هذه الوديعة إلى الحد يقدر يرتفع بالإيمان فوق ضعف الجسد اللي هيشوفه بعينيه وهيلمسه بإيديه. نطبق على نفسنا، أبونا في القداس بيجي ويختار من طبق الحمل ده قربانة ويطمن إن هي قربانة وياخدها كده ويرشمها بالرشومات ويصلي عليها، هي قربانة، واخدها قربانة. ولكن بعد شوية نلاقيه واقف يقول أؤمن أن هذا هو الجسد المحيي. ممكن يكون هذا الإيمان اللي أبونا نطقه ده إيمان يوصل لمستوى الذهن، مآمن بذهن.

ولكن الرائع والجميل إن هو يتخطى حاجز ضعف الطبيعة، حاجز القربانة. دايما ربنا قال لنا كده في سفر أشعياء، لكل مجد غطاء، وأي حاجة غالية بيغطيها. لما يجي في بطن العذراء يتغطى بإيه؟ بضعف الجسد. ولما يجي يحل في وسطنا يتغطى في المجد في صورة قربانة عادية جدا. أبونا والشمامسة والشعب كله بالإيمان بيتخطوا حاجز إن دي قربانة، ويتقووا بالإيمان ويتعاملوا ويدوقوا وياخدوا ويعيشوا إن ده هو الجسد المحيي بالحقيقة. وموضوع مش كلام، ده مش كلام، ده اختبار. إيمان العذراء بان لما راحوا الأول مرة عرس قانا الجليل، بداية خدمته في أول أيام خدمته، وكان معهم التلاميذ، والخمر فرغت. واضح إن العذراء الإيمان بتاعها عالي قوي، تخطت ضعف الجسد وقالت له ليس لهم خمر. طب هو ما عملش معجزات قبل كده، وإيه اللي عرفك إن هو ممكن يعمل معجزة يعني؟ قالت له لا، ليس لهم خمر، وسابته وراحت قالت للموجودين هناك إيه؟ إنهم يملوا الأجران ماء، ومشت. ليه؟ قال أصلها الخبرة الإيمانية بتاعتها بانت دلوقتي، الإيمان الجبار والعالي بتاعها بان. أنا لما بتناول بتعامل مع جسد المسيح الموجود على المذبح على مستوى الإيمان اللي يتخطى حاجز المادة، يقف الإنسان كده يرتعش فوقفته أمام خالق السماء والأرض، قدام رب المجد يسوع، يقف ويشيله على أيديه وكأنه شايله مع سمعان الشيخ ومع العذراء، ياخد جسد المسيح ويقول نفس الكلمات العذراء اللي قالتها: امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا. هذا الإيمان لو حقيقي، لو حقيقي بجد، لو إيمان على مستوى أولاد إبراهيم، على مستوى أمنا العذراء اللي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، هيبان، هيبان في تصرفاتي وأنا خارج من الكنيسة. هل أنا مآمن؟ هل الإيمان ده على مستوى عالي قوي، ولا على مستوى الضعف اللي محتاج يتقوى بعد شوية تاني؟ يقول كده عن إبراهيم: لم يكن ضعيفا في الإيمان، بل تقوى معطيا المجد لله. نطلع كده بالإيمان زي العذراء، نقول نفس كلمات العذراء اللي قالتها عند حلول الروح القدس عليها وقوة العلي ظللتها والمسيح سكن فيها. أما قالت: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. بقولها بعد القداس، بقولها وبفرح بيها، وأقول يا رب قوي إيماني، اديني يا رب الإيمان العالي اللي سكن في أمي العذراء، علشان يا رب أعيش وأحملك وأسير بيك. تكون أنت يا رب الينبوع، تكون أنت يا رب الحياة ليا، تكون أنت الطريق، تكون أنت ربي شبعي، تكون أنت خبز الحياة، تكون أنت رب الكل في الكل. تلقى قلبي فرحا
ولساني تهليلا. أطلع أقول بالحقيقة وبالإيمان، بالإيمان لي الحياة هي المسيح. أخذت المسيح، أخذت المسيح ومآمن أن تحت الضعف ده، تحت صورة الخبز ده، وتحت صورة الخمر ده، النعمة كلها موجودة. جسد المسيح بجد بكمال حضوره موجود. عشان كده يصعب علينا جدا اللي بيضيع منهم الإيمان نتيجة عدم الاتضاع. الاتضاع خلى العذراء، الاتضاع خلى العذراء تآمن وتاخد نعمة، تفتح عينيها فترى، ترى مع عدم وجود معجزات ومع عدم وجود ظواهر غير طبيعية، ترى بعين الإيمان. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. الاتضاع بتاعها كشف لها. ولكن اليهود المتكبرين شافوا المسيح قدام عينيهم، ولكن ما قدروش يتخطوا ضعف الجسد عشان يدركوا إن هو ده الخبز الحي الذي نزل من السماء. لم يكونوا ليستطيعوا أن يؤمنوا به. هو قال لهم كده: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا من بعضكم البعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ إزاي بتقبلوا كرامة وإزاي مش عارفين تتضعوا في نفس الوقت عايزين تأمنوا؟ عشان كده يصعب علينا جدا الطوائف اللي مش عايزة تآمن بأن هو دل على المذبح ببساطة جسد المسيح، وتقول تجيبوا قربانه وتصلوا عليها وتسجدوا قدامها وتقولوا هذا هو إلهي، أليست هذه عبادة أصنام؟ إيه ده؟ قال أصل الذهن الطبيعي ما يقبلش، ما يقبلش مال روح الله، دي أسرار. ده على كل مجد غطاء، وتحت هذا المظهر البسيط جدا المتضعين يدوقوا، المتضعين واللي أنكروا ذواتهم واللي بيسجدوا بالروح والحق يدوقوا ويلمسوا ويقولوا أن هذا هو بالحقيقة أمين. عشان كده نقول له: رب ادينا، ادينا ربي روح العذراء، ادينا ربي روح اتضاع العذراء، وادينا ربي القوة الإيمان، إيمان كده، إيمان من اللي اديته للعذراء. مش هنقول كل إيمان العذراء لأن ده كبير قوي. ادينا ربي من الإيمان اللي اديته للعذراء عشان نآمن إنك أنت رب بالحقيقة رضيت إنك تيجي وتسكن فينا، إنك أنت رب الحقيقة رضيت إنك تيجي وتعطينا جسدك ودمك نحيا بهما لإلهنا المجد الدائم.

الظفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبا عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الأصحاح السادس. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل، وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. وكان الفصح عيد اليهود قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت.

ضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر ناحون، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم. وهاج البحر من ريح عظيمة تهب، فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة، نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخاف، فقال لهم: أنا هو، لا تخاف. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهي تلك التي دخلها تلاميذه، وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم، غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى لابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية،
وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء، لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحور. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا: إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟
قال عن يهوذا سمعان الإسرائيلي.

الخريوط، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من الاثني عشر. الأصحاح السابع. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانيا. إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين ذاك؟ وكان في الجموع مناجات كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح، وآخرون يقولون لا بل يضل الشعب. ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف، صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون أن تقتلون؟ أجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال له: عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا، لهذا أعطاكم موسى الختام، ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. فقال قوم من أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه؟ وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا. ألعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا؟ ولكن هذا نعلم من أين هو، وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آتي، بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه، أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. فطلبوا أن يمسكوه ولم

يلقي احد يدا عليه لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثيرون من الجمع وقال: ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟ سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم، القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع لسببه، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: سلام يا ابونا القمص ميخائيل.
2: سلام يا لؤي يا ابني، خير؟ ده لازم الشديد قوي اللي جابك دلوقتي بعد نص الليل وتصحيني من نومي. خير يا ابني؟
1: سامحني سامحني يا ابونا، مش خير. جنود الوالي جايين في طريقهم لبلدنا أتريب، وعرفت ان معاهم امر بهدم كل الكنائس اللي قابلوها في طريقهم في كل مصر.
2: مين اللي قالك الكلام ده يا لؤى؟
1: اخويا بنيامين كان في الزعفران امبارح وشافهم هناك بينفذوا امر الوالي وبيهدموا كل كنيسه تقابلهم، وعرف انهم هيوصلوا بكره الصبح لبلدنا أتريب ويهدوا كنيسه العدرا.
2: طب انا حلب

هدومي بسرعة واروح الكنيسة، وصاحبة البيعة الطهرة تتدخل. تدخلي يا ست السماء والأرض، تدخلي يا عذراء. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث نقدم قصة حياة ونياحة سيدة السمائيين والأرضيين العذراء البتول القديسة مريم والدة الإله مع بعض من معجزاتها. إعداد درامي وإخراج

0: عليك يا رب توكلت، لا تدعني أخزى مدى الدهر، بعدلك نجني، أمل إلي أذنك سريعا أنقذني، كن لي صخرة حصن، بيت ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي ومعقلي أنت. هللوا يا إلهي القدوس، تدخل انقذ شعبك، لأنك إلهنا الوحيد الذي عليه نتكل. أنت حمينا يا رب وحامي كنيستك، أنت يا رب قلت أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وإحنا عبيدك يا الله ننتظر خلاصك. وهذه البيعة بيعة والدة الإله أم النور العذراء البتول مريم، أحميها يا رب، أحميها.
1: ادخلوا يا جنود،
2: حاضر.
1: الكنيسة مفتوحة قدامكم، هاتوا عليها وطيعة،
2: هنهدوها،
1: ما تخلوش أي شيء في مكانه، هدوها احرقوها. يلا
0: يا جناب الأمير.
3: عاوز ايه؟
0: أنا كاهن الكنيسة دي واسمي القمص ميخائيل، ودي كنيسة العذراء مريم في أتريب، والعذراء مريم أنتم بتقدروها، وعشان كده أنا برجوك ما تهدوش الكنيسة، واديني مهلة 3 أيام وأنا حجيب لك أمر من الوالي لإعفاء الكنيسة دي من الهدم.
1: 3 أيام؟ الوالي بيننا وبينه سفر لا يقل عن شهرين بأسرع الدواب، فإزاي أنت بتقول إنك هتجيب لي منه الأمر بعد 3 أيام؟
0: الله حيساعدني بشفاعة العذراء القديسة مريم البتول، وحيجيني الأمر حتى لو كان الوالي موجود في مكان أبعد من كده. ويكون الشرف يا جناب الأمير إني أستضيف جنابك أنت والجنود اللي معاك 3 أيام دول.
1: شيء جميل ومسلي، 3 أيام بس ويوصلني أمر الوالي؟
0: بإذن رب المجد.
1: ماشي، أنا حمهلك 3 أيام دول ونشوف.
0: أنا أؤمن يا جناب الأمير إن ستنا وملكتنا العذراء مريم قادرة تحمي بيعتها وتحل دقنا، زي ما حلت الحديد وخلصت متياس الرسول.
1: حلت ايه؟ حلت الحديد وخلصت مين؟ متياس؟ ازاي؟
0: دي معجزة تمت بصلوات سيدة السمائيين والأرضيين للعذراء مريم.
1: ازاي ده حصل؟ احكيلي.
0: احكي لجنابك. بعد حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح الأطهار، اتفرقوا الجميع أقطار الأرض يكرزوا ببشارة الملكوت، والروح القدس خلاهم يكلموا كل شعب بلغته، ومتياس الرسول اللي اختير بدلا من يهوذا الإسخريوطي راح لمدينة اسمها بورتوس جنب غلاطيا، وكان أهل المدينة دي بيعبدوا الأصنام، فبدأ متياس يبشر بالسيد المسيح، ورب المجد صنع على أيديه عجايب ومعجزات كتيرة، فآمن كتير من أهل بورتوس وابتدوا يكسروا الأصنام ويعبدوا الله الخالق القدوس. لكن عدو الخير تدخل، فغضب الوثنيين على متياس وساعوا عند الوالي وأثاروا غضبه، فأمر بالقبض على متياس الرسول ومعاه كتير من اللي عمدهم، وفي سجنه بمدينة بورتوس وقف متياس الرسول يصلي:
4: يا ربي وإلهي يسوع المسيح، يا من أنقذت دانيال في جب الأسود وتدخلت وحفظت الفتية الثلاثة من أتون النار، انقذني يا إلهي من أغلال الحديد اللي ألقوني بها في السجن المظلم ده، أنا وأبنائك المؤمنين باسمك القدوس. تدخل يا إلهي، انقذنا يا ربي، فك قيودنا لنكمل جهادنا من أجل نشر كلمتك والتبشير باسمك يا سيدي وإلهي.

0: يا أخت يا ابنة المسيح.
1: مين حضرتك؟ مين؟
0: أنا أخت ليكي، أنا أمة الرب.
1: أمة الرب؟ أيوة عرفتك. كلمنا عنك متياس الرسول، أنت والدة الإله العذراء مريم.
0: بالحق نطقت يا سيدتي.
1: شرفتي وباركتي بلدنا بورتس. أقدر أملك بأي خدمة؟
0: رؤساء كهنة اليهود حاولوا يلفوني بأحد البراري بعد قيامة رب المجد وصعوده للسماء، ففكرت أمضي ليوحنا الحبيب ابني في أفسس. فظهر لي ابني الحبيب الرب يسوع وطلب مني آجي لمدينة بورتس على سحابة نورانية علشان أخلص متياس الرسول من سجنه، هو وأبناء المسيح المؤمنين باسمه. ممكن ترشديني وتدليني على سجن الرسول متياس؟
1: حاضر يا سيدتي الطاهرة، اتفضلي معايا.
2: وصحبت السيدة العجوز من مدينة بورتس، صحبت السيدة العذراء مريم لسجن متياس الرسول. وقفت العذراء الطاهرة على باب السجن وطلبت من الله أن ينحل الحديد ويدوب ويصبح كالماء.
3: إيه ده؟ المجد لاسم الله، معجزة. أشكرك يا إلهي الحبيب، نصرت أبنائك وأنقذتهم من تدابير عدو الخير. القيود حوالين إيديا دابت، والحديد اللي في إيدين إخواتي المساجين داب وانحل. حتى باب السجن الرهيب انكسرت القيود والقفال الحديد اللي عليه وداب وانصهر. معجزة! إيه النور العظيم اللي بيهل من باب السجن ده؟ إيه ده؟ مين؟ سيدة القديسة الطاهرة العذراء مريم. المجد لاسم الله القدوس.
2: وخرج متياس الرسول ومعه كل المساجين بعد ما تمت المعجزة على ايدين القديسة الطاهرة العذراء مريم. ده اللي حصل يا جناب الأمير.
4: وعاوزنا صدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟
2: ده اللي حصل، صدقني. ومش بس الحديث

0: السيد اللي مكبلين بيه المساجين هو اللي انصهر. ده كل شيء مصنوع من الحديد في مدينة بورتوس كلها داب وانصهر. غيثينا أيتها العذراء الطاهرة أم الإله، أنا راكع قدام صورتك في بيعتك الطاهرة بمدينة أتريب. يا أم النور، الأمير مبعوث الوالي ذهب وأمهلني 3 أيام لأحضار أمر من الوالي بوقف هدم الكنيسة، وإلا حينفذ أمر الوالي ويهدم الكنيسة. يا أم الإله، إن كنا قد أخطأنا فسامحينا، إحنا بنرمي حملنا التقيل عليكي. اسألي ابنك عنا، أسرعي يا سيدتنا لنجدتنا، أسرعي.
1: لا تخف، أنا العذراء مريم المعينة لكم. لا تخافوا من تهديد الأمير، فسوف يأتيه الأمر بالعفو عن هذه البيعة وعن كل الكنائس. لن تتهدم، أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
2: ايه ده؟ ايه النور العظيم اللي ملا غرفة نومي ده وصحاني من النوم؟ ايه ده؟ مين الست اللي واقفة جنب النافذة دي ولبسها ابيض فابيض؟ ايه ده؟ ايه هالة النور العظيمة اللي محوطاها دي؟ مين انت يا سيدتي؟
1: ايها الوالي، انا مريم ام يسوع. ارجع عن اعمالك واترك كنيسة المسيح، وإلا ستنال جزاء أعمالك.
2: حاضر حاضر حاضر سيدتي، كل اللي انت عاوزاه أنا هعمله لك في الحال. حاضر،
1: اكتب حالا مرسوم بخط إيدك وتختمه بخاتمك وترسله لأعوانك في أتريب بمصر ليصلهم اليوم ويمنعهم عن تخريب الكنائس.
2: طيب ازاي يا مولاتي حيوصل النهاردة؟ بس ده شيء مش ممكن أبدا، لا عن طريق البر ولا البحر.
1: اكتب انت المرسوم وبعون الله رب المجد هيوصل لايد الامير قبل ما يقوم من النوم.
2: حاضر، انا تحت امرك يا سيدتي. حاضر.
3: انا الوالي اكتب بيدي هذا المرسوم.
4: اسرعوا بالحضور حالا ولا تتعرضوا للمسيحيين في هدم كنائسهم،
3: وبادروا بالرجوع إلينا حالا.
4: توقيع الوالي. الخط خط جناب الوالي، أنا عارفه كويس، والختم ختمه. أنا حنفذ أمر الوالي ومش ههدي الكنيسة، بس ليا رجاء عندك.
0: اتفضل يا جناب الأمير.
4: احنا نعرف كويس قصة ميلاد السيد المسيح، لكن السيدة العذراء ما نعرفش قصتها. أرجوك احكي لي أنا وجنودي قصة ميلاد وحياة السيدة العذراء عشان إحنا ما نعرفهاش.
0: حاضر، تفضلوا، وأنا بنعمة الرب هحكي لكم قصة ميلاد وحياة السيدة العذراء مريم حتى نياحتها. مريم العذراء البتول هي ابنة يواقيم من سبط يهوذا من بيت داود الملك. كانت أمها حنة عاقر، وده سبب ليها حزن كبير هي وزوجها يواقيم، وكانت دايما بتندب حظها وترفع صلواتها ببكاء عظيم، وكانت بتسأل الله أثناء الليل وطول النهار بقلب خاشع إنه يعطيها النسل الصالح. لأن اليهود في الوقت ده يا جناب الأمير كانوا بيحتقروا ويعايروا السيدة العاقر اللي ما بتنجبش. ونسمع ونعرف الحكاية من أولها.
5: الويل لي، الويل لي، عظيم هو حزني وألم قلبي. أسألك أيها الإله الدائم وحيد.

0: سمع صوت السار زوجة أبينا إبراهيم وأعطاها إسحاق بعد الكبر، وسمع لرحيل وأعطاها يوسف وبنيامين. اسمع صوت دعائي أنا المسكينة التي بدون نسل، أعطني يا رب زرعا يسر به قلبي لأنني أصبحت مرجولة بين أهلي وعشيرتي، وزوجي وقيم دائما حزين القلب ومهموم. وإذا وهبتني النسل الصالح، نعم يا رب، إذا وهبتني النسل الصالح سأعطيه وأهبه لهيكلك المقدس. يا رب يا رب استجب صلاتي. يا رب
1: يا سيدتي حنة، يا سيدتي
0: ميكال،
1: يا سيدتي أنا جريتك وبحبك لأنك سيدة بارة وعظيمة، وزوجك السيد يواقيم رجل بار أمام الله. أنا مش عاوزاكي تحزني يا سيدتي لأن الرب ما زقكيش بالنسل الصالح، لكن صدقيني الله حيستجيب صلواتك وصلوات سيدي يواقيم، وحيرزقك نسل تفتخر بيه ويفتخر بيه كل شعب اليهود. ما تزعليش يا سيدتي.
0: ما زعلش ازاي يا ميكال، وكل بني إسرائيل بيعايروا المرأة العاقرة اللي زيي وبيعتقدوا إن الله غاضب عليها.
1: لو سمحتي يا سيدتي حنة.
0: أيوة أيوة يا ميكال.
1: ممكن أنت وسيدي واقيم تقدموا لهيكل الله قربان بكرة في عيد اليهود الكبير، وصدقيني يا سيدتي الله حيذكركم برحمته ويزيل حزنكم ويرزقكم الثمرة الصالحة.
2: يا كاهن الرب زكريا، قدم قرابين الهيكل الله عني وعن زوجتي حنة ليعطينا النسل الصالح.
3: يا أخي واقيم، أنت راجل بار من بني إسرائيل وقريبي، وزوجتك السيدة حنة من سبط يهوذا، لكن أنت عارف كويس إن الكهنة مش حيقبلوا قربان عن امرأة عقيم.
2: أنا عارف يا كاهن زكريا، لكن أرجوك
3: أرجوك أنت يا أخي وقيم أرجوك.
2: برضو رفض يا حنة يا زوجة الحبيبة. إحنا نترك الأمر لله ونصلي ونداوم الصلوات والأصوام، وإيمان الكامل بإلهي إله إبراهيم وموسى خالق الكون القادر أن يعطي من الشجرة الجافة الناشفة أحلى الأثمار، قادر أن يعطينا نسل صالح.
0: أيوة أيوة يا زوجي يوقيم، أنا متأكدة أن الله مش هيخيب رجانا. أنا وإنت بارين أمام الله وبنصنع كل وصاياه، يبقى مش هيخيب رجانا.
2: أنا يا زوجتي حنة هروح البرية، أنعزل هناك في وحدة مع إلهي، حمكس هناك 40 يوم في صلاة وتعبد كامل لحد ما إلهي يصنع مشيئته، إما أن يكرمني ويقبل صلواتي ويعطيني نسلا صالحا، أو تكن إرادته.
0: أسألك أيها الرب، أسألك وأرجوك أن تسمع صلاتي ودعائي وترزقني نسلا يسر به قلبي. يا رب يا رب استجب لصلاتي ودعائي لك. يا رب يا رب يا رب. إيه ده ليتمجد اسم الله. النور اللي ملا غرفة نومي ده، ايه النور العظيم ده؟ مين؟
4: انا ملاك الرب جبرائيل. يا حنه

0: الله سمع دعاءك وصلواتك، وإنك ستحبلين وتلدين ابنة مباركة، وسيكون لها الطوبة في جميع الأجيال وفي كل أقطار المسكونة، ومنها يكون الخلاص لآدم وذريته من أسر إبليس.
1: حيٌ هو الرب، حيٌ هو الرب، حيٌ هو الرب. لو رزقت بمولودة كوعد الرب لقدمتها قربانا لله لتخدمه كل أيام حياتها في هيكله المقدس.
2: يا إلهي العظيم، أنت خالقي وخالق ما في السماء وعلى الأرض، أما أنا فعلى الرب توكلت، أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت في الروح برجلي. ارحمني يا رب لأني في ضيق، خسفت من الغم عيني لأن حياتي قد فميت بالحزن وسنيني بالتنهد، عند كل أعدائي صرت عارا. هللويا يا رب. 40 يوم عشتهم منعزل في البرية صايم أمام وجهك العادل النوراني، أطلب برك وتحننك على عبدك يوقيم وزوجته حنة أن ترزقنا النسل الصالح.
0: أيها الرجل المبارك، لماذا أنت مكتئب القلب؟
2: مين؟ مين اللي ظهر بوجه النوران البهي؟ مين؟ مين اللي ملأ نوره كل البرية؟
0: أنا ملاك الرب جبرائيل، الواقف أمام كرسي الرب الإله الذي أرسلني إليك. إن الله اختارك وأكرمك أكثر من بني إسرائيل. قم وامضي إلى زوجتك المباركة حنة، فإنها ستحبل وتلد ابنة وتدعوها مريم، ومنها يكون خلاص آدم وذريته.
3: في اليوم السابع من شهر مسرة، الملاك جبرائيل بشر يوقيم بأن زوجته حنة هتحمل بالعذراء مريم. وفي صبيحة اليوم الأول من شهر بشنس المبارك، ولدت الطفلة المباركة مريم ابنة يواقيم وحنة تنفيذاً لوعد الرب. ولدت العذراء الطهرة مريم بوجه ممتلئ من نعمة الروح القدس، وكان سرور يواقيم وحنة بالطفلة المباركة سروراً عظيماً، وقدموا القرابين شكراً لله وتصدق على الفقراء بشيء كتير. ولما تم العام الأول لميلاد العذراء مريم، كانت كل يوم بتنمو ويزداد وجهها حسنا ونورا ساطعا وهدوءا وسكينة وكرامة. وكان في الوقت ده زكريا ابن براخيا الكاهن العظيم وزوج أليصابات اللي كان بيجمعهم صلة قرابة بحنة ويواقيم، كان زكريا موجود في هيكل الرب حيث أوقف حياته لخدمة الرب وفي هيكل الرب.
0: يا زكريا ابن برخيا، أيها الشيخ المبارك، أنا جبرائيل ملاك الرب، السلام لك. قم وأخبر حنة ويواقيم أن يحتفظ بالطفلة التي ولدت ويقدماها لهيكل الرب وديعة طاهرة تظل في رعايتك.
4: المجد لك يا إلهي، مجدا وإكراما وسجودا لاسمك يا ربي وخالقي. أنت القادر على كل شيء، أمجدك وأباركك يا إلهي. يا أخت حنة، يا أخي وقيم، اللي شرحت لكم هو اللي حصل معايا في هيكل الرب.

0: ده أمر الله اللي بشرني بيه ملاك الرب جبرائيل. عشان كده جيت أنا وزوجتي أليصابات نخبركم بأمر الرب.
1: يا أبي القديس زكريا الكاهن العظيم، أشكر محبتك أنت وقريبتي أليصابات

0: موسى حندفعه لخدمة الرب داخل هيكله المقدس. ولما يبلغ عمر مريم 3 سنين، يعني بعد 2 سنين من دلوقتي، حروح بيها وأودعها في هيكل الرب لتخدمه بالطهارة. وليتم قول داود النبي القائل إن أرجلنا قامت في طريق مستقيم.
1: وفي اليوم الثالث من شهر كيهك، وبعد ما بلغت العذراء مريم 3 سنوات وحوالي 18 يوم من عمرها، أخدتها والدتها حنة ووالدها يواقيم، وأحضروا ذبائح وقرابين كتيرة، وراحوا بالصبية إلى أورشليم، يتبعهم جمع غفير من الناس وست عذارة من بنات اليهودية الطاهرات اللي كانوا برضو بيلقبوه باسم مريم. وتركوا الطفلة الطاهرة مريم في المكان المعد للأطفال المنزورين للرب، في الدار الخارجية خارج القدس وقدس الأقداس بهيكل الرب، عشان تكون مريم الطفلة خادمة للرب في هيكله المقدس. وبدأت مريم من اليوم ده تخدم الرب بطهارة وبر، وقد وجدت نعمة عظيمة عند كهنة هيكل الرب وعند كل من رآها، لأن كل اللي شاف وجهها النوراني شعر بالنعمة الإلهية على هذه الطفلة المباركة مريم. والأمر اللي احتار فيه فلاسفة بني إسرائيل إن الصبية مريم لما تركوها أبواها ومع صغر سنها لم تتألم ولم تبكي ولم تقلق، بل ظلت تخدم وهي ساكنة هادئة في الهيكل. وكان في آخر كل أسبوع أبواها يعملوا وليمة كبيرة للفقراء في بيت الرب، وكانت مريم بتخدمهم وتعطي الطعام لكل محتاج. ولما بلغت الطفلة مريم 6 من عمرها، وفي 7 برمودة، انتقل يواقيم والدها إلى السماء، وبعده ب2 انتقلت أمها حنة، وصارت الطفلة مريم يتيمة الأبوين.
2: يا مريم، انت خادمة برة لهيكل الرب وكل شعب أورشليم، الشيوخ والنساء والأطفال، المرضى والعاجزين بيذكروك دايما بالخير وبيحكوا عن خدمتك ليهم، إلى جانب خدمتك العظيمة لهيكل الرب. والجميع بيشيدوا بطهرك وبرك وتواضعك وهدوئك والحكمة اللي أعطاها ليك الرب، رغم إن عمرك لسه ما وصلش 12 سنة، بتعيشي وتخدمي بمخافة الرب.
3: يا سيدي الكاهن العظيم زكريا، سفر الأمثال بيقول ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة، وبرضو في سفر الأمثال أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي. وأنا خادمة الرب أسمع كلام الحكماء من أباء الكهنة وأحاول أني أسلك طريق البر بالتواضع ومخافة الرب، وبحاول دايماً أني أخدم الصغير والفقير والضعيف، وأكون خادمة مطيعة لهيكل الرب وكهنته.
2: أيتها البارة مريم خادمة الرب، أنت من نسل داود وأصبحت موضوع حديث كل بني إسرائيل، والكتير من شعب اليهود بيجي الهيكل عشان ينظروا النور السماوي اللي بيشع من وجهك الطاهر وخضوعك وودعتك. وكنت دايما أيام ما كان والديكي بيجيبولك الطعام في الهيكل كنت بتقبليه بشكر وخضوع ومن غير افتخار بغنى والديكي. وبعد ما يتركوكي تستحضري فقراء الهيكل وتعطيهم الطعام، وحتى بعد وفاة والديكي سرتي على نفس الطريق وكان مسكنك في الدار.

الخارجية لهيكل الرب يشع منه نور إلهي ساطع، وأصبحت وسط الهيكل كأنك حلة نورانية.

0: عبادة الرب، وأنا برفع صلواتي للرب عشان يبدد حيرتنا في أمر الصبية اليتيمة مريم اللي بلغت من العمر 12 سنة بعد ما قضت 9 سنوات في خدمة هيكل الرب. أصبح لا يحل لها البقاء في الهيكل لأنها أدركت سن البلوغ. وأثناء صلاتي أرشدني ملاك الرب في رؤيا أثناء الليل بحل يخرجنا من حيرتنا بشأن هذه الصبية.
1: الرب يباركك يا زكريا، يا كاهن الرب العظيم.
0: أمرني ملاك الرب إننا نجمع عصي 12 رجل من أتقياء سبط يهوذا وندخلها إلى الهيكل، وسيتم الاختيار الإلهي للتقي الفاضل الورع اللي يستحق إنه يخطب الفتاة الطاهرة خادمة هيكل الرب مريم ابنة يواقيم.
2: وفعلا نفذ الكاهن زكريا أمر الرب وحطوا العصي 12 في هيكل الرب. فأتت حمامة بيضاء ووقفت على عصا يوسف ابن داود النجار من سبط يهوذا. فعرف كهنة الرب إن يوسف ابن داود الرجل الصديق البار هو اللي اختار الرب ليتسلم الصبية البتول الطهرة القديسة مريم. اختار الرب وعمره كان وقتها يقترب من 90 عاما.
3: يا ابنة يواقيم، شرفني وباركني الرب بأن أخطب جوهرة لا تقدر بثمن. واغفري لي يا مريم البارة فقري وقلة إيدي، أنا نجار فقير اختاره الرب ليحوي في بيته عذراء طاهرة عاشت في طهارة حقيقية والطهارة والتقديس يفوح منها.
4: يا أبويا يوسف البار، الرب نظر إلى ضعفي واختارك لتحفظني وعوضني بيك عن أبويا، وهكون يا أبويا يوسف خادمة مطيعة في منزلك.
3: يا قديسة الله، بهفتك وطهرك هتكوني سيدتي وهسيب لك كل الوقت لصلواتك وعبادتك اللي أنا عارف كويس إنك بتقضي فيهم طول نهارك ومعظم ليلك، وحكون خادم ليكي ولطهرك وعفتك وبتوليتك، وزي ما بتقولي هكون عوض عن والدك، فأنا قربت من سن 90 وانت قديسة رغم حداثة سنك.
5: فعلا قديسة. وبعدين؟
2: في يوم 29 من شهر برمهات المبارك جه الوقت المعين منذ الأزل لخلاص البشر. أرسل الله رئيس الملائكة جبرائيل إلى قدستنا البتول مريم اللي من سبط يهوذا ومن قبيلة داود الملك، واللي احنا قاعدين في كنيستها دلوقتي في بلدة أتريب. جه ملاك الرب بعد مرور 5 أشهر من تبشيره لأليصابات ابنة هارون وزوجة الكاهن زكريا ابن برخيا من فرقة أبية بأنها ستحبل بيوحنا على الرغم من كبر سنهما. وفي الشهر 6 جه لمريم الصبية العذراء وهي بتصلي لله وقال:
6: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
4: ما عسى أن تكون هذه التحية.
6: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
4: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
6: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي

0: تذللك. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
1: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك.

0: وذهبت مريم بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا لبيت زكريا الكاهن وزوجته أليصابات العجوز الحامل بيوحنا حسب بشارة الملاك لها.
1: سلام، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني، ارتقت الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه القدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعي، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع غيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة، كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
0: وفضلت العذراء البتول في بيت أليصابات 3 أشهر، رجعت بعدها لبيتها. ونرجع يا جناب الأمير ليوسف النجار، اللي بعد ما عرف بأن العذراء مريم وجدت حبلى قبلما يجتمع وهم لسه مخطوبين، أصابته الحيرة. ولما كان يوسف رجل بار مرضيش يشهر بالعذراء، وأراد تخليتها سرا. وهو في حيرته وبيفكر في كل الأمور دي، جه ملاك الرب ليوسف في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
0: فلما استيقظ يوسف فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، أخذته مريم أمه ويوسف وجم بالطفل إلى الهيكل بأورشليم ليقدموه للرب. وهناك التقوا بسمعان الشيخ.
2: احنا يا ابويا يوسف هنقدم يسوع للرب، وزي ما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ابن ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، وهنقدم زوجنا الحمام حسب المكتوب في الناموس.
4: أدينا وصلنا ليك. شايف يا ست مريم؟ الشيخ البار الطقي سمعان شايفها بيمد إيده ناحيتك، عاوز يحمل طفل يسوع. الدهول يا ست مريم، ادهوله.
5: أباركك يا الله، الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بس

0: السلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة.
1: الطفل يسوع هياخد ملكي، والمجوس ضحكوا عليا وهربوا، راحوا زار الطفل يسوع وما رجعوش يدلوني على مكانه زي ما وعدوني. أوليوس ينفذ الأمر الملكي فورا، يقتل جميع الصبيان اللي في بيت لحم وكل تخومها، كل الأطفال يسبحوا من ابن سنتين فأقل، كل الأطفال يسبحوا، ما يفضلش في كل بيت لحم الطفل واحد. ينفذ الأمر فورا فورا.
2: يوسف قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه.
3: وبعد ما هربت العائلة المقدسة إلى مصر، رجعوا تاني إلى نواحي الجليل وسكنوا في مدينة الناصرة. وكان عمر السيدة العذراء البتول مريم بعد رجوعهم من مصر 18 سنة واربعة أشهر. وتمر السنوات وفي عيد الفصح، ولما بلغ عمر الرب الفادي يسوع 12 سنة، واسمح لي يا جناب الأمير أقرأ المكتوب في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني، بيقول: صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد، وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما. وإذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته.
4: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين.
5: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟
3: ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة، كان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وتمر السنوات يا جناب الأمير، ولما أصبح عمر السيد المسيح رب المجد 30 سنة بدأ خدمته الجهرية في الجليل. وكان القديس يوسف النجار قد تنيح في 2 أبيب وفي قانا الجليل، وزي ما هو مكتوب في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني، هذه بدأت الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. فعرس قانا الجليل كانت مريم أم يسوع هناك، وأيضاً كان موجود يسوع وتلاميذه. وخلصت الخمر.
4: يا يسوع، ليس لهم خمر.
3: فقال لها يسوع المسيح: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه مريم للخدام:
4: مهما قال لكم افعلوا.
3: وكان هناك 6 أجران من حجارة، فطلب منهم رب المجد يسوع إنهم يملوا الأجران الستة ماء، فملأوها، وحول رب المجد الماء إلى خمر في أولى معجزاته في قانا الجليل. وبعد هذا انحدر يسوع إلى كفر ناحوم هو وأمه وتلاميذه، وبعدها بدأ رب المجد يسوع ينشر كلمته وتعاليمه ويصنع معجزاته الإلهية، وتجمع حوله الكثير الذين آمنوا به وصاروا من خلفه ومعه تلاميذه. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه.
6: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟
7: باراباس! باراباس! باراباس! أطلق لنا باراباس!
6: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟
7: ليصلب! ليصلب! ليصلب!
3: وقدم رب المجد ذبيحة فداء على خشبة الصليب ليمسح عنا خطيئة آدم، ويفتح الفردوس ثانية أمام بني الإنسان. والعذراء مريم تبعت ابنها، وكانت واقفة عند الصليب مع المريمات. ولما رأى رب المجد مرارة نفسها وأنها قد تمت فيها نبوءة سمعان الشيخ لما قال لها متنبئا عن آلامها بسبب موت ابنها يسوع، قال لها سمعان الشيخ: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، وقد جاز هذا السيف عنيفا قويا مرهبا مفزعا. وهنا أوصى الرب يسوع تلميذه الذي كان يحبه يوحنا بأن يعتبر العذراء أما له، وأوصاها أن تعتبر تلميذه يوحنا ابنا لها. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ يوحنا الحبيب أما له. وبعد قيامة رب المجد من الأموات وصعوده إلى السماوات في اليوم الثالث من صلبه، وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن البشر، أقامت سيدتنا كلنا والدة الإله المتجسد من أجل خلاصنا، أقامت في بيت يوحنا الحبيب. ويخبرنا القديس كيرولوس الأول البطريرك 24 من بطاركة الإسكندرية أن سيدتنا كلنا والدة الإله كانت كثيرا ما تذهب لزيارة القبر المقدس، قبر ابنها الوحيد بعد قيامته من الأموات، وبتقوم بالصلوات عنده.
4: يا رب ما أكثر مضايقين، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي، أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسي. أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين من حولي. هللويا ربي وإلهي ومخلص نفسي من الخطية، أشكرك يا إلهي. يا رب يسوع أنا أمتك، أقف أمام قبرك المقدس ومعي عذارى جبل الزيتون، وأرفع صلواتي إليك يا قدوس لكي تقدس نفسي وترحمني وتتحنن علي. يا رب.

0: أطلب إليك أن تتفضل وتتسلم روحي وتضع حدا لمتاعبي الكثيرة بسبب الاضطهادات الكثيرة والضيق الشديد الذي يصنعه اليهود بي وبمؤمنيك ورسلك الأطهار.
1: يوه انت برضو؟ أنا نبهنا على الحرس إن محدش يقرب من قبر المصلوب وخصوصا انت يا أم المصلوب. اسمعي، رؤساء الكهنة أمروا بإنك تسيبي بيت المقدس فورا وفي أسرع وقت، وإلا تحملي بقى كل اللي هيجرالك، فاهمة؟
2: كانت أمنا الطاهرة البتول طلبت من السيد المسيح له المجد قبل ما يدخل آلامه وصلبه، طلبت إنه يتفضل ويخبرها بموعد نياحتها قبلها بثلاث أيام، وفعلا قبل الرب صلواتها وأخبرها بأن الرب سينقلها إلى أماكن الراحة في فردوس النعيم بعد ثلاثة أيام، وأخبر رب المجد التلاميذ بذلك. فاجتمعوا حوالين سرير السيدة العذراء البتول مريم، ومعهم عذارى جبل الزيتون، وما كانش معاهم وقتها توما الرسول لسفره. وفي الموعد المحدد الذي حدده رب المجد لانتقال العذراء مريم، وكانت الساعة الثالثة من النهار.
0: شايفين يا أحبائي، الله أضاء المكان بنور سمائي، ورائحة البخور بتملى المكان. شايفين؟ شايفين رب المجد يسوع، حبيبي، حبيبي جاي وبيتبعه جمهور عظيم من رؤساء الملائكة، والملائكة جايين من السماء وقوات كتيرة بتسحب رب المجد على مركبته الشرببية. أؤمن بعظمتك وقدرتك، لأنك لم تصيرني هدفا في أيدي العتاة، بل نظرت إلى مسكنتي وأظهرت العجائب على يدي أيها القوي القادر. باسمك أسبح، ولقدرتك أعظم، ولنعمتك أشكر إلى الأبد، لأنك قلت وقولك حق إن جميع الأمم.
2: وفي 21 من شهر طوبى المبارك انتقلت سيدة السمائيين والأرضيين إلى سماء المجد، وكان التلاميذ حولها يرددون السلام للسيدة البتول المباركة، ومبارك هو المولود منك رب الصباؤوت الذي أظهر العجائب على يديك. وقام الرسل الأطهار بتكفين الجسد الطاهر ووضعوه في تابوت وحملوه إلى الجثمانية. وفي طريقهم حاول اليهودي الشرير ثوفينا أن يخطف التابوت ليحرقه بالجسد الطاهر الموجود فيه، وعندما مد يديه النجستين على التابوت ضربه ملاك الرب بسيف من نار على ذراعيه فقطعهما، وفصلت الذراعان المعلقتان بالتابوت، فخر سريعا يبكي وكان يصرخ قائلا:
3: ارحموني
1: ارحموني يا رسل المسيح، اصنعوا الخير معايا، انا حاولت اخطف التابوت لان رؤساء اليهود طلبوا مني خطفه وحرقه. أنا سأفينا اللي عشت تبع اليهود 30 سنة مجلول كسيح، وشفاني رب المجد يسوع المسيح وأمرني إني مرجعش الخطية، لكن أنا رجعت وحاولت أحاربه في أم الإله. أرجوكم يا رسل المسيح الأطهار، اطلبوا من السيدة العذراء مريم تترقف وتتحنن علي للخاطي اللي هتشفيني، وهعود لحظيرة الإيمان بربي وإلهي يسوع المسيح.
2: وصنعت أم الإله العذراء مريم معجزتها، ورجعت الزراعين لجسد سأوفينا وشفي في الحال. وزي ما قلت لجنابك إن توما الرسول ما كانش موجود وقت نياحتها، وحب يرجع لأورشليم فحملته سحابة إلى هناك، وهو في طريقه شاف جسد العذراء الطهرة مريم شيلاه الملائكة وصعدين به للسماء. وقال واحد من الملائكة لتوما:
3: يا توما، أسرع وقبل جسد القديسة مريم.
2: وفعلا قبل توما جسد العذراء، ولما وصل توما إلى التلاميذ في أورشليم أخبروه بنياحتها، فقال لهم:
4: انتم عارفين انا عملت ايه وقت قيامة السيد المسيح؟ ما صدقتش، ودلوقتي برضو مش هصدق الا لما عاين جسدها بنفسي.
2: فذهبوا معاه للقبر وكشفوا عن الجسد، ما لقيهوش في مكانه. تعجب كل التلاميذ، فعرفهم توما انه شاف الجسد الطاهر مع الملائكة صاعدين به للسماء. فسمعوا صوت الروح القدس إن الرب لم يشأ أن يبقي جسدها على الأرض. وانتظر الرسل الأطهار وعد الرب ليهم بأنه حيوريهم جسدها مرة أخرى، وظلوا منتظرين الوعد حتى يوم 16 مسرة، حيث تم الوعد ورأوا العذراء القديسة الطهرة مريم. بركة شفاعتها وصلواتها تكون معنا

0: وفي أزمنة متتالية ومناسبات روحية عديدة ظهرت وتجلت السيدة العذراء مريم في أكثر من كنيسة وأكثر من مكان في العالم كله، وارتبط ظهورها المقدس بالكثير من الآيات والعجائب والمعجزات. وفي 24 برمهات المبارك الموافق 2 أبريل سنة 1968، وفي عهد قداسة البابا المتنيح البابا كيرلس السادس البابا 116 من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي كنيسة العذراء مريم بالزيتون بمصر، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية صانعة الكثير من المعجزات.
1: يا فكر، أنا مؤمن إن العذراء أم النور هتظهر لليلادي وتشفيني.
2: يا رب يا رب يا رب.
1: ما هو مش معقولة هنيجي من دمنهور لهنا ونسهر الليل كله وما تقبلش صلواتي ليها وتظهر وتشفي لي عناي المظلمين.
2: صدقني يا رياض، أنا عندي إحساس إنها هتظهر. أنا سمعت إنها شافت ناس مرضى كتير وعملت معجزات كتيرة، ومش بعيد عليها تشفي عينيك يا رياض.
1: تفتكر ممكن يا فكري؟ أنت أخويا وصاحبي من وإحنا في ابتدائي بمدينة دمنهور، وعارف كل اللي جرالي، وكنت معايا في كل خطوة، وكل دكتور رحنا له، وكل مستشفى قصدناها، وكانت الإجابة واحدة من كل أطباء العيون: انفجار في الوريد الشبكي في عينيا الاتنين، وملهاش أي علاج في مصر ولا في الخارج. بعد ما حصل نزيف مستمر لمدة 21 يوم أدى إلى جلطة اتكونت أمام الشبكية، بقيت بعدها أعمى ومشوفش.

0: وقصدنا أكبر أطباء العيون في دمنهور واسكندرية والقاهرة، والكل أجمع مفيش أي فايدة من العلاج. ده سبب لي صدمة، أنا لسه شاب يدوب اتخرجت من كلية التجارة جامعة اسكندرية، والمستقبل قدامي أصبح مظلم.
1: ربنا قادر على كل شيء.
0: احنا لما عرفنا ان الهضرة بتظهر في كنيستها بالزيتون، ربنا يبارك لك، وافقت وجيت معايا ما سبتنيش. عكاز اللي بتسند عليه، ودينا طول اليوم وبقينا دلوقتي نص الليل ولسه ام النور ما ظهرتش. يا عدرة، يا ام النور، يا والدة الاله، انا مؤمن انك هتظهري وتشفي ابنك رياض نجيب اسكندر وتنوري لي عينيا. اللي قال الدكاترة انها مش هتنور ابدا. يا يسوع، يا يسوع، مدي ايدك يا عدرة، انا بصلي لك من قلبي يا عدرة.
1: العدرة ظهرت يا رياض، العدرة مريم ظهرت اهي فوق على عقبة الكنيسة. العدرة ظهرت.
0: فين فين يا فكري؟ خد ده ليها، انا مش شايفها، انا مش شايف حاجة. يا عدرة، مدي ايدك، مدي ايدك يا عدرة، يا عدرة. فكري، انا ابتديت اشوف نور. فكري، انا شايف نور تشعش. انا هشوف يا فكري. فكري، انت فين؟ ايوه انت اهو
1: رياض،
0: انا شايفك يا فكري، انا يا نورت، انا بشوف. ام نور هي واقفه على قلب الكنيسه وحواليها الحمام الابيض ونور عظيم. العذراء شافتني، العذراء نورت بسلام عليا. اشكرك يا رب، اشكرك يا يسوع.

الموضوع عن العذرة والتواضع. العذرة نفسها في التسبيحة تقول نظر إلى اتضاع أمته. تعرفين هي قالت الكلمة دي بعد ما حبلت، كان ممكن تقول نظر إلى اتضاع أمه، إنما هي لسه بتسمي نفسها أمته، أمة الرب. يعني بعد ما بقت أم المسيح له المجد فضلت بتسمي نفسها أمة الرب. لما الملاك جالها قالت له هو ذا أنا أمة الرب، ولما قابلت إليصابات وقالت التسبحة قالت نظر إلى اتضاع أمته. عشان كده تلاحظوا احنا في التسبحة في الألحان نقول افرحي أيهتها العذراء العبدة والأم. يعني انت اخترت لنفسك اسم العبدة وهو اختار لك اسم الأم. انت سميتي نفسك أمة الرب وهو اختار لك تتسمي أم الله. العذراء فضلت حياتها كلها ما تقولش عن نفسها أم الله، تقول عن نفسها أمة الرب. ده معناه ان هي مش شايفة في نفسها الكرامة الزيادة، بالعكس هي شايفة انها خدامة ربنا عبدة ربنا طول حياتها. تعالوا نشوف التواضع يبان فين، اتضاع العذراء يبان في ايه، وايه اللي يعمله الاتضاع في الانسان، وازاي الواحد يوصل للاتضاع. ثلاث حاجات حقيقة كل صيام عذراء لازم الواحد يقف قدام درس التواضع. اوضح واجمل درس يمكن في امنا العذراء هو الاتضاع. يعني دروس كثيرة زي الصمت وزي المحبة، انما انا بعتبر درس الاتضاع اوضح درس، اكثر صفة واضحة في العذراء، وده اللي خلاها تقول نظر الى اتضاع امته. كل الفضائل في العذراء، انما اوضح الفضائل هي اتضاع العذراء. تواضع العذراء يبان فانها عاشت دايما خدامة للكل. النهاردة احنا بنقول لها الملك، انما هي طول حياتها على الارض عاشت تحت رجلين الناس كلها. لما نادروها للهيكل وهي طفلة كانت تخدم الشيوخ في الهيكل، لما جه الميعاد انها تسيب الهيكل راحت تخدم يوسف النجار، لما عرفت ان إليصابات حامل راحت تخدم إليصابات، لما اتولد الطفل يسوع له المجد بقت تخدم يوسف، لما

ربنا يسوع بقى له تلاميذ بقى تخدم تلاميذه، لما صعد للسماء بقى تخدم يوحنا وبقية التلاميذ، عاشت طول حياتها خدامة. لما متياس اتسجن راحت سافرت عشان تخدم متياس، لما دخلت عرس قانا الجليل راحت تقف مع الخدامين تشوف الحوسه ايه والحكايه ايه. العذراء عمرها ما كانت ست هانه، كانت دايما خادمه تحت رجلين الكل، كان ده مكانها الطبيعي. عشان كده قالت في التسبيحه، قالت انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. هي شايفة نفسها ما تقعدش على كراسي ابدا، كراسي دي للبهوات، هي ما تقعدش على كرسي، انما النهاردة هي قاعدة على كرسي الملكة، جلست الملكة عن يمين الملك. فاول حاجة تورينا تواضع العذراء ان بالرغم من علمها ان اللي في بطنها وفي حجرها والله المتجسد له المجد، ما غيرتش اسلوبها مع الناس وفضلت خدامة للكل اخر الكل وما دورتش على كرامة. حاجة تاني تورينا تواضع العذراء ان العذراء في اتضاعها تتكلم قليل قوي، الشخص المتكبر يتكلم كتير ويتكلم عن نفسه كتير، الشخص المتواضع يتكلم عن ربنا او يتكلم مع ربنا، انها ما تكلمش كتير ابدا. العذراء دايما كلامها قليل. لو جمعنا كل الكلمات اللي ذكرها الانجيل منسوبة للعذراء هنلاقي ان التسبيحة بتاعتها اطول من بقية الكلام كله. لو جمعنا كل الجمل اللي قالتها العذراء لاحظوا الخمس ست سطور بتوع الصلوة اطول من كل الكلام اللي قالته. ده معناه ايه؟ العذراء بتتكلم قليل قوي، مع ان العذراء لو حكت تحكي اكتر من اي رسول او قديس في الدنيا. برضو الواحد يفكر يقول ان كان يوحنا الحبيب التلميذ القريب لربنا يسوع قال في اخر انجيله لو كتبت كل الايات التي صنعها يسوع لا اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. يقول اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة فواحدة لست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. طب ما العذراء تقول ايه؟ يعني اللي يوحنا يعرف عن ربنا يسوع العالم ما يسعش للكتب اللي يكتبها. طب ما العذراء تعمل ايه لو حكت؟ انا ما بتحكيش. يقول عنها معلمنا لوقا كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها. من علامات التواضع ان الواحد يخبي كل اسرار علاقته مع ربنا. اللي يحكي كتير ويقول انا صليت وانا خدمت وانا صمت وانا عملت وانا، لا مش ده التواضع. الانسان المتواضع يدي كل قلبه وحياته لربنا ويخبي ومحدش يحس. فكانت دي ميزة واضحة جدا في أمنا العذراء، كانت تشوف ملائكة وكانت عايشة كأنها في السماء، لما كانت تتكلم ولا تحكي. العذراء دي ركعوا تحت رجليها ملوك اللي هم المجوس، المجوس دول ملوك. حتى في الانجيل القبطي نقول اذا ملوك من المشرق اتوا قائلين اين هو المولود ملك اليهود. الملوك دول ركعوا تحت رجليه عشان شايلة الطفل يسوع، وهي فضلت زي ما هي ولا تحكي ولا تقول في ملوك جولي بيتي وسجدوا تحت رجليا، ولا فكرش في الحاجات دي. من علامات تواضع العذراء انها حتى ما تدافعش عن نفسها، تحتمل التهم في صمت. برضو من علامات الكبرياء

الواحد يعترض كتير، يتظلم، يتذمر، يشكي. انما امنا العذراء ما كانتش ابدا تتذمر ولا تشكي، مع ان حياتها ما كانش فيها يوم راحه. يعني لو فكرنا في حياتها، طفولتها محرومه من والديها، شبابها بتخدم راجل عجوز اسمه يوسف النجار، جابت ربنا يسوع من ساعتها ما ارتحتش ابدا، ربنا يسوع غاوي صليب، غاوي الم، من يوم ما جه يروح على مصر ويسافر ومن بلد لبلد ويرجع يعيش في بلد فقيره ويشتغل نجار والبيت كله فقير، وبعدين تسمع ان اليهود بيكرهوه وعاوزين يموتوه، خايف عليه لغايه ما تحضر صليبه بنفسها. ايه ده كله؟ هي كل ده تحتمل في صبر وفي صمت، ما تشكيش ابدا. كان ممكن تعترض وكان ربنا هيسمع لها، انما هي ما بتعترضش ابدا. شوفوا في المقابل احنا ما بنستحملش حاجه، كل يوم يمكن لا يخلو من تذمر او من شكوى، بينما العذراء عاشت في ظروف اوحش مننا كلنا، افقر مننا كلنا، والام اصعب مننا كلنا، لكن عمرها ما تعترض. وده اتضاع، لانه القديسين يقولوا بنات الكبرياء ثلاثه واحفاد الكبرياء كتير، انما البنات الكبار ثلاث بنات لخطيه الكبرياء، الغضب والادانه والتذمر، دول البنات الكبار للكبرياء. قصادهم بنات التواضع الثلاثه. بنات التواضع ايه بقى؟ الوداعه قصاد الغضب، والمحبه قصاد الادانه، والشكر قصاد التذمر. فالمتواضع تلاقيه وديع، يحب كل الناس ويشكر على كل حال. المتكبر تلاقيه غضوب، وتلاقيه يدين كل الناس، ساعات يدين ربنا، وتلاقيه مش عاجبه حاله، متذمر على طول. فالواحد يعرف نفسه بقى متكبر ولا متواضع. لو انت وديع بتحب كل الناس وبتشكر على طول، تبقى متواضع. لو انت بتدين الناس وبتغضب كتير ومتذمر، تبقى متكبر. فالعذراء امنا كان يكشف عن تواضعها انها عايشه دائما راضيه وشاكره بالرغم من قسوه الحياه اللي عاشتها. عاشت حياه قسوه. تواضع العذراء كمان يبان انها ما دفعتش عن نفسها لما يوسف شك فيها. لو حد جه اتهمنا تهمه، وساعات تكون التهمه في مطرح، انما احنا نصور لكرامتنا وندافع ونجيب حجج واعذار، وازاي حد يبص لنا بصه كده ولا يشك فينا، وساعات يكون معاه حق. العذراء يوسف النجار اقرب شخص ليه بمثابه ابوها الروح، وعينيه دخل فيها الشك وهي ساكته. طب ما تدافع، ما تتكلمي، ليه تسيبيه يشك فيك وانت قديسه عظيمه؟ تتكلمش، تقدرش تقول انا، تعرفش تقول انا. هي بتعرف تقول انا امه الرب، ربنا يدافع عني. وفضلت ساكته لغايه ما جه الملاك قال له لا تخف ان تاخذ مريم امراتك، لان الذي حبل فيها بها هو من الروح القدس. انما الواحد يتعجب ازاي سكتت، ده لو واحده ست النهارده وانت تشك فيا، وازاي تشك فيا؟ طب ده انا هسيب لك البيت، ده انا هخرب لك الدنيا. ده انما العذراء باتضاعها وهي بريئه قديسه احتملت نظرات الشك في صمت،

تواضع عجيب وما صعبش عليها، وبسهولة جدا لما الملاك ريحوا هي كمان ارتاحت والدنيا مشت. طب مفيش حتى عتاب يا ام النور؟ يعني تقولي ليوسف برضو يا ابونا يوسف شك في انا، ده انت اكتر واحد عرفت. ابدا ولا كلمة.

وفي كان في اتهام ظل موجود ان المسيح له المجد مش معروف ابوه. طبعا دي كلمة جارحة جدا، كلمة جارحة للعدل، جارحة جدا ربنا يسوع. لكن زي ما المسيح ما كانش يدافع عن نفسه ولا العدل يدافع عن نفسه، ظلم اما هو فتزلل ولم يفتح فاه. هي كمان كده ظلمت وتزللت ولم تفتح فاه، وثابت الايام تكشف عن عظمتها وتمجدها. تواضع عجيب. الواحد يتعجب من صمت العذراء وتواضعها قدام الصليب. كلمة ليه لما الواحد يقولها تعبر عن رفض لمشيئة الله. يعني واحد يجي له مرض صعب يقول له ليه يا رب، مش حلو طبعا، مش صح. واحد يحصل له حتى يحصل له مشكلة كبيرة، يبقى ما كانش لسانه وقلبه يقول ليه، ليه وانا عملت ايه. طب العذراء ابنها الوحيد قدوس القديسين بيتعذب ويموت قدام عينيها، مفيش ليه. هو ذا انا امة الرب، اللي انت عاوز اعمله مفيش ليه، مفيش اي اعتراض. ابنك هيروح منك مش هيقعد معاك، مفيش ليه. وابنها الوحيد وكل حياته، يوسف كان راح السما خلاص من بدري. تصوروا معايا ام يتقال لها انا خلاص ماشي خدي فلان ابنك، تجرح الام قد ايه دي. هي طبعا نبع عن حب ربنا يسوع، يا امرأة هو زي ابنك على يوحنا عشان يحمله مسؤولية رعايته. انما تعمل ايه في قلبها الكلمة دي؟ كان ممكن بقى تقول زي الستات لا انت ابني الوحيد وما فيش غيرك وما فيش زيك، ما فيش كلام خالص. هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. وراحت بيت يوحنا. لو ست تانية تقول البيت ده انا ما سيبوش، ده بيت ابني هعيش فيه، ارملة وحيدة محدش يعوضني عن ابني. الله، هو قال لك روح يوحنا. حاضر هروح عند يوحنا. هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. تواضع عجيب، زي ما ربنا يسوع يختار لها تقول حاضر، زي ما يحطها تتحط، حاجة عجيبة. طب انت مالكيش مزاج في حاجة، مالكيش رغبة في حاجة، مالكيش رأي في حاجة؟ لا، انا امة الرب، هو اللي يقوله يعمله. فالعذراء كل حياتها تواضع، والتواضع زي ما علمونا الاباء مش مجرد كلام، يعني مش تمشي تقول انا وحش. التواضع حاجة جوه القلب، التواضع احساس. اذا الانسان صغير قوي وربنا كبير قوي، واحساس ما يتغيرش لا مع الكرامة ولا المديح ولا الانجازات ولا ما يتغيرش. ازاي العذراء بعد ما رئيس الملائكة ادها التحية تروح تشتغل عند اليصابات تمسح وتكنس؟ رئيس الملائكة جاي يديها تحية محدش في الدنيا سمع زيها، وادها اللقب ام القدوس، ادها اللقب خلاص. ومع كده كل حاجة اتغيرت. ازاي العذراء بعد ما اليصابات ست الكبرى كبيرة القديسة تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ يعني احنا نحطك فوق راسنا يا عذراء. تقوم العذراء تقلب الموازين، اليصابات تقعد على الكرسي والعذراء هي اللي تقعد على الارض عشان تخدم. هي رايحة تخدم اليصابات. اليصابات قالت لها انا ما استاهلش تيجي ام ربي. قالت لها ماشي بس انا جاي اخدم. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. التواضع هو حالة داخلية جوه القلب، حالة انسان شايف نفسه اخر الكل، اصغر الكل، وشايف ربنا كبير، وبيقول لربنا انا عبدك، انا ملياش طلب ملياش غرض، كل غرضي رضاك.

أنا عبدك. واحد يتعجب إنها تفضل محافظة على كلمة أمة الرب بعد ما بقت أم الرب، وتفضل أمة الرب. ده أم يدخل ابنها كلية الطب تقول لهم أنا أم الدكتور. دكتور إيه ده، لسه في أول السك، لسه قدامه بتاع 7 سنين عشان يبقى دكتور. إنما هي خلاص عاوزة إيه، يلقبوها أم الدكتور. لما ربنا يسوع له المجد، إله الكل، رب الكل، تفضل هي محافظة على كلمة عبد. بركات التواضع. لما الواحد يكون متواضع أول حاجة نفتكرها يجد نعمة في عينين ربنا. الآية الجميلة، المتواضعون يجدون نعمة. يعني إيه الواحد يجد نعمة؟ يعني يعجب ربنا بالبلدي كده. وكل ما كان متواضع أكتر كل ما كان يشد ربنا أكتر. يعني ربنا بصص علينا كلنا دلوقتي، في واحد ربنا مشدود له أكتر من التاني وهو قاعد كده، يبقى حاسس أنه أقل من كل الناس وما يستاهلش يدخل الكنيسة. وفي واحد قاعد جنبه حاسس أنه أحسن واحد، كل الناس دي وحشة. وربنا فحص القلوب. الشخص المكسور من جواه ده اللي حاسس انه اخر الكل، ربنا مشدود له جدا، ويجد نعمة في عينين ربنا. زي العشار لما دخل كان غلبان، ارحمني يا رب انا الخاطي، وجد نعمة فنزل مبرر. الفريسي قال انا بصوم وبصلي كل ده ما يفرقش اذا كان من غير تواضع. فأول بركة للتواضع انك تجد نعمة في عينين ربنا. هي دي حاجة قليلة، تعجب ربنا دي حاجة قليلة. يعني اديك بتحاول تعجب الناس والناس ما بيعجبهاش العجب، بالك بقى لو خيروك تعجب ربنا ولا تعجب الناس. وهو ربنا فعلا ممكن يعجب بحد طبعا، وهي العذراء عجبته من قليل. هو قال نظر الى اتضاع امته. نظر يعني ايه؟ طب ما هو شايف كل حاجة. لا، نظر يعني انجذب، يعني عجبه اتضاع امته. هي فاهمة، هي فاهمة، تقول له يا رب انا مفيش حاجة حلوة، انا بس انت شايفني حلوة عشان انا غلبانة وانت بتاع الغلابة، فقد ما انا غلبانة قد ما انت مبسوط مني. نظر الى اتضاع امته. عشان كده قالت شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الناس المستكبرة تلاقي قلبها مليان افكار بطالة، افكار عظمة، افكار ادانة، افكار شهوة، افكار غضب. فتلاقي المتكبر ده يا عيني مش مرتاح ابدا، مخنوق من جواه، ربنا يشتته بفكر قلبه. انما المتواضع تلاقيه مرتاح جدا، اخر الكل، اخر الكل. فاول بركة ان المتواضعون يجدون نعمة. احفظوا الاية دي، المتواضعون يجدون نعمة. وعشان كده تقال على العذراء الممتلئة نعمة، مش اي نعمة، اصلا اكثر الكل تواضعا. يعني لو هندي درجات من 10، دي خدت 10 على 10 تواضع. يجي ورا منها يوحنا المعمدان خد 9 على 10 تواضع. لما قال قالوا له انت المسيح، قال لهم انا ما استاهلش افك رباط جزمته، مع ان ده اعظم من نبي بشهادة المسيح نفسه. انما قال لهم انا ولا حاجة، انا صوت صارخ، انا حتة صوت، انا جاي بس كده اقول لكم توبوا. انما اللي جاي ورايا هو ده اللي في ايده الروح القدس يعمدكم بالنار، انا بعمدكم مية. قالوا له الناس مشيت ورا المسيح، قال لهم يعني ما هو صح كده، ما هو لازم كده، من لو العروس هو العريس، اما صديق العريس فيقف ويفرح. يعني مش متغاظ ان الناس ثبتك وراحت ورا ربنا يسوع؟ قال لا طبعا متغاظ، ازاي، ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. يعني تبقى ناقص؟ قال لهم ناقص ونص، هو وحده الكامل، انما انا ناقص جدا.

أما ربنا قال له إيه؟ يا بختك أنت كده تمام، عجبتني يا يوحنا، تاخد 9 من 10 وتقعد جنب العذراء على طول. عشان كده تلاحظوا حوالين الهيكل أكتر 2 متواضعين وأكتر 2 وجدوا نعمة في عينين الرب، العذراء على يمينه وصديقه على شماله. دول اللي وجدوا نعمة في التاريخ كله، أول 2، أعظم 2 في التاريخ. طب ايه سر عظمتهم؟ سر عظمتهم التضع. لما التلاميذ اختلفوا قالوا من الاعظم، جاب لهم عيل صغير قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ الكلام ده في الدنيا، انما ان لم ترجعوا فتصيروا مثل الاطفال، ملكوش ملكوت. ومن وضع نفسه مثل هذا الصبي، اتضع وطي راسك، خليك صغير قدام نفسك، تكبرش في عينين روحك، خليك صغير. المتواضعون يجدون نعمة، فالعذراء شافت وجدت كل النعمة فأصبحت الممتلئة نعمة. طب والنعمة دي تعمل ايه؟ النعمة دي بقى لما تجد نعمة في عينين ربنا، البركة اللي في دلها ايه؟ كل طلبة تطلبها ربنا يقول لك حاضر. ليه احنا بنقول العذراء ما بترفض لهاش طلب ابدا؟ لانها ممتلئة نعمة، ربنا يحبها جدا، فلما تطلب اي طلب حاضر، تأخرش ربنا عليها ابدا. ما نفسكش تبقى كده؟ ما نفسكش تطلب الطلب السماء تقول حاضر على طول؟ عاوز توصل لدي؟ عاوز تواضع. كل ما بقيت متواضع تغير الدنيا بصلاتك، كل المشاكل تتحل، كل الهموم تترفع، طلبتك تقتدر في فعلها. ازاي؟ تواضع. لو كنت متواضع تجد نعمة في عينين ربنا فطلبتك مستجابة، كل طلباتك تلاقيها سهلة أوي، كل صلواتك قوية أوي. سر عظمة القديسين في صلواتهم انهم وجدوا نعمة في عينين ربنا، والنعمة وجدوها ليه؟ لأنهم متواضعين. كل القديسين لازم فيهم التضاع بدرجات مختلفة. بركة أخرى من بركات الاتضاع هو المجد. إيه المجد ده بقى؟ شوفوا العذراء عاشت حياتها كلها هربانة من المجد وهربانة من الكرامة وغلبانة في حالها. النهاردة الدنيا كلها بتمجد في العدل، والسماء بيسموها ملكة السماويين، يعني رؤساء الملائكة يقفوا تعظيم سلام قدام العدل. فالسماء والأرض عارفة مجد العدل، إنما هي اليومين اللي عاشتهم في الدنيا ولا مجد ولا كرامة ولا غنى ولا أي حاجة، آخر حاجة. فالاتضاع ينتج عنه مجد. داود النبي تنبأ عنها وقال ايه؟ كلها مجد ابنة الملك من داخلها، مزينة بانواع كثيرة تدخل عذارى في اسرهلة، يبلغنا الى عرش الملك، يدخلنا بفرح وابتهاج زي العروسة اللي داخلة وبدلها اشابين وعرايس بيزفوها. العذراء كده زفتها في السماء ملهاش مثيل، كل القديسين يبوسوا ايديها وياخدوا بركتها، انبياء وقديسين الاجيال كلها. ليه؟ بسبب التضاع اللي وصلها للمكانة دي، انها عاشت اخر الكل، راضية بحالها، تحب تخدم، تشكر، تتكلم قليل، تصلي على طول، كلها مجد ابنة الملك من داخلها. فالاتضاع يدي مجد. نفسك تبقى نجم في السماء؟ احنا كده كده هنمشي. النهارده كنت بفكر لما ربنا وعد ابونا ابراهيم قال له اولادك اخليهم زي ايه؟ حاجتين، فاكرينه؟ قال له اولادك اخليهم زي رمل البحر ونجوم السماء. طب ايش جاب اللي جاب ده؟ رمل البحر ده حاجه تحت رجلينا، ونجوم السماء دي حاجه فوق راسنا، ورمل البحر ده كلام فارغ، ما يعني ايه قيمته يعني؟ انما النجم ده، النجم النهارده احنا عرفنا في الفلك ده، النجم ده اكبر من الشمس اللي احنا شايفينها.
ما هو اللي يعيش زي رمل البحر يوصل يبقى في الاخر ايه؟ نجم في السماء. انت فاكر انك انت زيك زي رمل البحر؟ انت لو عشت وانت حاسس انك مجرد حباية رمل على البحر لا قيمة لها، هتبقى في يوم من الايام نجم في السماء. انما عاوز تبقى نجم هنا في الدنيا تضيع كل حاجة. العذراء بقت نجم النجوم، فالعذراء مشت السكة صح، عاشت صغيرة قوي وانتهت نجمة مجد. هي نفسها قالت بالروح القدس هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني أو تمجدني. كل الأجيال هتمجدني، مش بتقولها بافتخار، ده هي شايفة، شافت المستقبل، شافت الحقيقة. كل الأجيال هتقوف تقول لها السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك. يبقى تاني بركة للاتضاع، على قد ما كانت متواضعة وجدت نعمة، النعمة تخلي طلباتها غالية قوي، كمان الاتضاعها يديها مجد. بركة كمان للاتضاع، الاتضاع هو الفضيلة الأم في الحياة الروحية. لسه كنا بنقول ايه؟ الكبرياء يولد ايه؟ فاكرين الثلاثة البلاوي دول؟ خطية الغضب وخطية الإدانة وخطية التذمر. بنات الكبرياء الكبار لا يطلع منهم حاجات تانية بقى، الغضب يولد كراهية ويولد حقد ويولد، والإدانة تولد عداوة وتولد، واخدين بالكم؟ لسه في عيلة وحشة أوي. الناحية التانية بقى العيلة المشرفة، الاتضاع هو الست الكبيرة هي الأم، تولد ايه بقى؟ اللي عنده اتضاع قلبه يتملي محبة. يعني انت ممكن تقول في واحد مش طايقه مش عارف احبه، على طول تلاقي اب اعترافك يقول لك انت اصلك متكبر يا ابونا، ده هو اللي مفتري، هو انت فيك حتة كبرياء، انت لو متواضع كنت حبيته. طب هو زي ما يطلع، هو ده انت مش عارف تحبه عشان لسه جواه كبرياء. انت لو متواضع هتحبه حتى لو كان مجرم، المشكلة جواك مش براك. واحد يقول ما هو ربنا اصله بيعصر فيا وبيذل فيا، ما هو كفاية كده، تلاقي ابونا يقول لك ايه انت متكبر. متكبر ازاي يا ابونا؟ ده ربنا مديني من فوق دماغك، انت عشان مش قابل متذمر يبقى فيك كبرياء، لسه فيك ذات. انت لو متواضع ربنا مهما عمل فيك هتقول له اشكرك يا رب، انا استاهل اكتر من كده، انا استاهل نار جهنم، ايه يعني يومين تعب في الدنيا، اعمل اللي انت عاوزه بس خدني السما، ان كان عليا انا استاهل جهنم 100 مره. التواضع، فالتواضع يولد فضائل، يولد محبه لكل الناس، يولد شكر في كل الظروف، يولد سلام عجيب. مش ممكن حد يكون عنده سلام ما عندوش تواضع، واللي نضيع سلامنا كلنا شوية الكبرياء اللي مالي قلبنا. انما لو الواحد فينا اتضع زي العذراء هيبقى عنده سلام عجيب يفوق كل عقل. فتلاقوا التواضع من بركاته الفضائل، محبة، فرح، سلام، وداعة، الشكر، دي فضائل. التواضع يشبهوه بشجرة متعددة الأثمار، تطلع أثمار أشكال والوان، بس جذعها وأساسها هو التواضع. ليه بندور على كل الفضائل نلاقيها في العذراء؟ دوروا على أي فضيلة هتلاقوها في العذراء عشان هي متواضعة، فتواضعها خليها كل حاجة حلوة فيه. التواضع كمان يخلي كل الناس تحبك برضو، تبان من العكس، المتكبر تلاقوا الناس مش طايقاه، ترتحلوش ابدا. اما المتواضعون يجدون نعمة مش بس في عينين ربنا، حتى في عينين الناس. انت لو قعدت مع شخص متواضع من جواه بسيط، شايف نفسه صغير، ممكن يكون ربنا مديله كتير بس هو من جواه حاسس انه ما يستاهلش، ترتاح له على طول، تلاقي لسانه حلو، نظرته بسيطة، طيب،
انما لو قعدت مع واحد متكبر بيتكلم عن نفسه كتير تلاقي نفسك عاوز تمشي تتعب. فالمتواضعون يجدون نعمة حتى في عينين الناس. مش عاوز تقضي يومين حلوين في الدنيا كل الناس تحبك، خليك متواضع، خليك آخر الكل، تلاقي كل الناس تحبك. لكن عاوز تبقى في الأول تلاقي كل الناس تتعبك، تتعبك وتتعب منك. اخدم الكل، خريك آخر الكل، تريح الكل وتريح نفسك. أخيرا نقول من بركات التواضع، احنا قلنا يدي مجد، يدي فضائل، يدي نعمة، والنعمة تدي استجابة للصلاة. آية جميلة تقول ايه؟ تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. المتواضع يعيش حياته يحاسس أن ربنا شايله زي العيل الصغير، وده إحساس جميل مريح ما يوصلوش غير الشخص المتواضع. المتواضع زيه زي الخروف اللي في الصورة اللي الراعي شايله هو نايم، خروف ولا دريان. عاوز توصل انك تعيش متشال على كفوف الراحة، خليك متواضع. هو يعتني بكم ملقين كل همكم عليه. ما تعرفش تعملها غير لو كنت متواضع. الاتكال ده على ربنا محتاج قلب متواضع. احنا اصلنا عشان فينا ذات وكبرياء، شايفين نفسنا احنا اللي هنحرك الدنيا، واحنا اللي هنغير الدنيا، واحنا هنعمل ونسوي. احنا ايه؟ واحنا ولا حاجة. احنا شوية نفخة، شوية تراب، بخار يظهر ثم يضمحل. لو الواحد فهم ان هو ولا حاجة هيبقى حاسس ربنا شايله زي العيل الصغير. بس ايه عاوز الواحد يفهم. نختم، كيف نكون متواضعين؟ ازاي الواحد يبقى متواضع؟ اولا الآية المشهورة بتاعت متى 11، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تعلموا مني يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع هيوعظنا عن التواضع؟ لا، بيوعظ. انما الواحد يقعد يفكر في ربنا يسوع وفي العذراء كمان لأنها شبهه، لو كانت مطرحه كانت تعمل ايه؟ هل فيكو حد يقدر يتصور العذراء في بيت ممكن تزعق وصوتها يعلى؟ ما تبقاش العذراء، مش ممكن، محدش فينا تيجي الصورة دي في دماغه أبدا. ما تركبش على العذراء إنها تتنرفز ولا صوتها يعلى، ما تجيش. هل فيكو حد يقدر يتخيل العذراء تشيل من حد ويصعب عليها من حد ولا تتكلم على حد؟ ما تجيش، ما تنفعش مهما عملوا فيها. هو نفس الكلام ربنا يسوع كده. طب ما تتعلم، اتعلم من ربنا. ربنا جه على الارض وعاش وسطينا عشان يورينا ازاي الواحد ممكن يبقى متواضع. ده رب المجد ماشي على التراب زينا وبيجوع وبيتذل. العذراء ام النور اتذلت وتعبت وسكتت وشكرت. طب ما تتعلم. اذا مجرد ان الواحد يفكر كتير في ربنا وفي العذراء هيتعلم التواضع. يسأل نفسه سؤال، لو ربنا يسوع كان مطرحي كان عمل ايه؟ صدقوني السؤال ده يغير حياة الواحد، لانك انت ضميرك هيقول لك الاجابة. زعلان مع حد، طب اسأل نفسك كده، لو ربنا يسوع مطرحك، لو العذراء مطرحك، هتبقي الزعل؟ لما يكونوا مقطعينها حتت هي اللي هتصالحهم وهتصللهم وهتحيلهم وهتيجي على نفسها كعادتهم. مش عاوز تتعلم؟ هو الدرس واضح. يبقى اولا عاوز تبقى متواضع، خلي ربنا قدام عينك وخلي العذراء قدام عينك، لان العذراء امه شبهه. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم.
اللي مش مريحنا في دنيتنا ان

احنا مش عارفين نبقى متواضعين. صدقوني لو متواضعين هنرتاح اخر راحة، ولا في مشاكل ولا هموم، كله حلو، كل حاجة هتبقى حلو. في اكل خير مفيش اكل خير، في مشاكل خير مفيش مشاكل خير، كله حلو. مدخل تاني للتواضع عشان الواحد يبقى متواضع، يتعلم يقول كلمتين، كلمة أخطأت وكلمة أشكرك. كلمتين دول نزود عليهم كلمة ثالثة، كلمة حاضر. ثلاث كلمات يوصلوا السماء أو يعلموا الواحد التواضع. كلمة أخطأت، اللي بيفرق واحد عن واحد قدام ربنا هو إحساسه بخطيط. في واحد ضميره حساس، مجرد فكرة تعدي على دماغه يقول له رب سامح أخطيت، أخطيت يا رب سامح شيل عني. أهو ده ماشي في سكة حلوة، متواضع، وهيبقى نقي القلب بعد شوية، ربنا هينظف قلبه عشان ما بيعديش غلطة. إنما في ناس من العكس يشربون الإثم كالماء، يقعد يقطع في فروة الناس ويغضب ويشتم ويعمل، وبعدين يقول لك يعني احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ وانت فاضل تعمل ايه اكتر من اللي بتعمل؟ مش حاسس بخطيئته. اللي يعرف يقول ربنا اخطأت كتير يقرب من التواضع. واللي يقول اخطأت قدام ربنا ما يستكترش يقول اخطأت قدام الناس. يعني انا اسف، ما يستكترهاش ابدا. في واحد يستكتر يعتذر للناس، ما يقبلش على نفسه، لو جه حد يعاتبه يقول له لا انا ما غلطتش. ما غلطتش ليه ربنا؟ ايه ما غلطتش؟ طب قول حقك عليا وخلاص. ويقعد يدور على اعذار وحجج، يا سيدي في غلط وماله لما تقول انا غلطان وخلاص، خلي الدنيا تمشي. ده الابرار كانوا بيقولوا غلطانين وهم مش غلطانين، ده ربنا خد غلطنا عليها راسه وحسب خطية وهو لم يعرف خطية. انت مستكتر استغلطوك، ما تقول انا غلطان. على رأي واحد راح لابو الروحي قال له يا ابي انا بنزعج عندما يهينوني على خطأ لم افعله. قال له يا ابني كم مرة مدحوك على فضيلة ليست فيك؟ قال له كثير كثير يا ابونا. قال له طب ما تخلي دي قصاد دي، ما الناس ساعات شافت فيك حاجات مش فيك، افتكروك كويس وانت مش كويس، زعلان لما مرة يستغلطوك على حاجة مش فيك. ايه يعني؟ ما ياما مدحوك وافتكروك ملاك من السماء وقديس وانت غلطان وخاطئ. يبقى كلمة اخطيت تخلي الواحد متواضع، بس من قلبه، اخطيت من القلب. لسه كان معايا ولد شاب كنيسة قبطية بس امريكاني، يعني صغير بتاع 15 سنة بس متربي في الكنيسة، ولد حلو. وبعدين كان في بيتهم في عامل بيشتغل، فهو بيعرف عربي مكسر، فالظهر العامل خبط فيه وهو بيشتغل، فالولد قرب منه كده وقال له اخطيت. هو بيتكلم انجليزي بالعافية وبيتكلم عربي بالعافية. انا عجبني المنظر، او العامل هو اللي خبط، انما هو خاف العامل يتضايق وبيتكلم عربي بالعافية، انما قالها له حتى بلغتنا الكنسية. انت عارفين اهل الدنيا ما يفهموش حكاية اخطيت دي، يعني كلمة دي مش بتاعتهم يعني، انما هو ببساطة قال له اخطيت يا استاذ، لأن هو متعود يقول مش مكلفة حاجة يعني. طبعا العامل بصله كده، ايه ده الناس دي مش طبيعيين يعني، لأن المفروض العامل اللي كان يعتذر مثلا. فالإنسان المتواضع يعرف يقول أخطيت، واللي بيقول أخطيت يبقى متواضع، أخطيت لربنا وأخطيت للناس، سهل، تريح نفسك وتريح الناس كلها. وكل ما عرفت تقولها بصدق من قلبك كل ما بقيت متواضع.
الكلمة التانية اللي تخليك متواضع ايه؟ كلمة اشكرك يا رب، وبرضو اشكر الناس. اللي بيشكر اصله بيفتكر انه كل حاجة عدلة في حياته عطية، كأنها حاجاتك الشخصية. لما تشكر تفتكر انت ولا حاجة خطيت يعني كده فعلا احنا ولا حاجة، النفس اللي فينا سلف من ربنا، العيال اللي واخدينهم عطية من ربنا، الصحة عطية، القرش عطية، الاكل عطية، المية عطية. طيب يبقى بق المية يستاهل الشكر ولا بقى حق؟ مش بقى، ما بقاش حق، هو يستاهل الشكر. لما تشكر تشكر تشكر تبقى متواضع، لانك هتبقى فاهم كويس ان كل حاجة من ايد ربنا. وعشان كده تلاحظوا العذراء ملكة التسبيح والشكر، تبتهج روحي بالله مخلصي، القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. يعني الإصابات تسبحها تمجدها، تقوم هي تنقل التمجيد على ربنا على طول، تقول له تقول لا أنا ده هو صنع بي عظائم، أنا مش عظيمة بذاتي ولا حاجة، هو اللي داني كل حاجة واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال. فالشكر الكثير يجيب التواضع، التواضع هيجيب البركات اللي قلناها، نعمة، استجابة، مجد، فضائل، حب الناس، طبعا السماء في الآخر. ثالث كلمة تخلي الواحد متواضع، قلنا كلمة أخطيت وكلمة أشكرك، فاضل كلمة إيه؟ ها؟ حاضر. كلمة حاضر تدخل السماء. العذراء بتقول حاضر لربنا، وبتقول حاضر ليوسف، وبتقول حاضر لربنا يسوع، وتقول حاضر لكل الناس. لغاية النهاردة لما تقول لها كنيسة تقول لها السلام لك، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا، تقول حاضر، ما هي واخد على كده. حاضر أصلها كلمة مش سهلة، الطاعة عاوزة قلب متواضع، الطاعة والتواضع دول اخوات توأم، المتواضع مطيع والمطيع متواضع. المتكبر ما يعرفش يقول حاضر ابدا، يقول حاضر لمين؟ ما هو اللي بيفهم. انما المتواضع يوطي راسه، يوطي راسه زي ما يقولوا له حاضر، زي ما ربنا يقول حاضر، هو ذا انا امة الرب ليكن ليك قولك. ده ممكن يبقى راجل كبير ويقول حاضر لولاده بدل في حاجة صح، ليه يمشي كلامه؟ حاضر يريح كل الناس. المتواضع يقول حاضر بسهولة، وده معطل ناس كتير قوي، دماغنا معطلانا، ذواتنا معطلانا. ساعات الواحد ما يبقالوش كبير، يبقى هو كبير نفسه، فما عندوش فرصة يبقى متواضع. عشان كده الكنيسة الحكيمة بتاعتنا تقول لك مهما كبرت وطي راسك لأب اعتراف حتى لو أصغر منك. ليه؟ عشان تقول حاضر، عشان تحميك من الكبرياء، عشان تزقك على سكة السماء. تقول بس أنا مش مقتنع، ما هي أنا دي هتضيعك، بلاش منها. تقتنع ولا ما تقتنعش قول حاضر، خلاص قول حاضر، خليك توصل. فالعذراء أمنا تعلمنا أن كلمة حاضر تجيب تواضع. إيه رأيك في ربنا يسوع نفسه إله الكل؟ أخذ شكل العبد عشان يقول كلمة حاضر، يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل. يعني أنت كمان يا رب تقول حاضر؟ ده أنت رب الكل. قال لا معلش، أنا خدت الشكل بس عشان أوريكم أنا بقول حاضر أهو، عشان تقولوا حاضر. مع كونه ابنا تعلم الطاعة، تعلم الطاعة يعني مارس الطاعة. طب ربنا هيطيع مين؟ ده هو ربنا. قال معلش، ما هو بتجسده خد شكل الابن المطيع اللي بيقول حاضر، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، معناها حاضر. ربنا يدينا نبقى متواضعين بالتأمل في حياة ربنا يسوع، بالشكر المستمر، بطلب الرحمة كلمة أخطيت، بالطاعة والخضوع. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد، أمين. كل سنة وانتم طيبين.

سفر اللاويين. الأصحاح العشرون. وكلم الرب موسى قائلا: وتقول لبني إسرائيل: كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل، يرجمه شعب الأرض بالحجارة. وأجعل أنا وجهي ضد ذلك الإنسان وأقطعه من شعبه لأنه أعطى من زرعه لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس. وإن غمض شعب الأرض أعينهم عن ذلك الإنسان عندما يعطي من زرعه لمولك فلم يقتلوه، فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته وأقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء مولك من شعبهم. والنفس التي تلتفت إلى الجاني وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائضي وتعملونها، أنا الرب مقدسكم. كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما، قد فعلا فاحشة، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما ركسا، إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة، إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه. وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها، يقطعان كلاهما من شعبهما. عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف، إنه قد عرى قريبته، يحملان ذنبهما. وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه، يحملان ذنبهما، يموتان عقيمين. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه، يكونان عقيمين. فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها، لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آت بكم إليها لتسكنوا فيها، ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. وقلت لكم ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها، أرضا تفيض لبنا وعسلا. أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب، فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاهرة. فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجسا، وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي.
وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل، بالحجارة يرجمونه، دمه عليه.

الأصحاح 21. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه، إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل، لأجلها يتنجس، كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم، ولا يحلقوا عوارض لحاهم، ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه، ولا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه، ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس إلهه، لأن إكليل دهن مسحة إلهه عليه، أنا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لأني أنا الرب مقدسه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي، وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.

الأصحاح 22. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنسوا اسمي القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب، ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها، لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم. وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها، فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه، لأنه لا يكون للرضا عنكم. وإذا قرب إنسان ذبيحة سلامة للرب وفاء لنذر أو نافلة من البقر أو الأغنام تكون صحيحة للرضا، كل عيب لا يكون فيها. الأعمى والمكسور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف، هذه لا تقربوها للرب، ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. وأما الثور أو الشاة الزوائدي أو القزم فنافلة تعمله، ولكن لنذر لا يرضى به. ومردود الخصية ومسحوقها ومقطوعها لا تقربوا للرب، وفي أرضكم لا تعملوها. ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز إلهكم من جميع هذه، لأن فيها فسادها، فيها عيب لا يرضى بها عنكم. وكلم الرب موسى قائلا: متى ولد بقر أو غنم أو معز يكون سبعة أيام تحت أمه، ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان وقود للرب. وأما البقرة أو الشاة فلا تذبحوها وابنها في يوم واحد،
ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبقوا منها إلى الغد، أنا الرب. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب. ولا تدنسون اسم القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 7. قلنا الجزء الأخير من سفر النشيد بتوصل العلاقة بين المسيح العريس والنفس العروس إلى قمتها. فما يحصلش بقى اللي كان بيحصل في أول السفر من فتور، من دلع، من العروسة، من بعد ولخبطة. بقت الحكاية كلها كده إيه جميلة، لأنه خلاص داخلين على الحياة الأبدية وعلى السماء. فإصحاح 7 التركيز فيه على مديح العريس لعروسته، أو تأمل المسيح في جمال الكنيسة النقية. نقراها من الأول ونقف عند عدد 7 اللي وقفنا عنده. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخديك مثل الحلي صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوذها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج منعاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قلنا المرة اللي فاتت أن اللذات هنا مقصود بها الشهوات الروحية. يعني الإنسان لما يكبر مع ربنا تستبدل الشهوات الأرضية بشهوات روحية. يعني مثلا واحد يبقى كل شهوته أنه يجوز عياله ويطمن عليهم، بعدين لما يقرب من ربنا يلاقي في حاجة أهم، عاوز ولاده يخدموا، عاوز ولاده يتناولوا بانتظام، عاوز ولاده يحبوا ربنا أكتر. اتغيرت الشهوة، بدل ما كان كل اللي يهمه زي أي بني آدم يفرح بيهم ويطمن عليهم ويعمل لهم بيوت كويسة، في حاجة أهم، في شهوة جديدة اتحطت في قلبه أنه عاوز ولاده قديسين. واحد كان يحب الأكل، بقى في شهوة جديدة عنده أنه بيحب الإنجيل، فبقى يأكل الإنجيل أكل. تبدلت الشهوة الجسدية بشهوة روحية.

واحد كان يحب الشراء والمقتنيات، تبدلت الشهوة دي باقتناء الفضائل، بقت بدل ما تشتري حاجة ألماس بألفات تبقى عاوزة تقتني فضيلة زي الوداعة أو الهدوء أو الحكمة أو الصبر أو... فهنا ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، يعني تتجمل النفس لما تبقى فيها شهوات روحية، تبقى فعلا بقى فيها زينة، زينة النفس، الشهوات الداخلية النقية. واحد مشتاق يروح السماء، واحد مشتاق يستشهد، واحد مشتاق يجيب نفوس كتير لربنا، واحد مشتاق يتعب في الخدمة عشان خاطر ربنا، كل دي اشتياقات جميلة. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. النخلة تتميز انها عالية، والنخلة تعمر وتعيش سنين كتير، والنخلة فيها صفة كده جميلة، ان اي طفل يرمي النخلة بطوبة ترمي عليه بلح، ما بترميش طوب. فهنا من علامات او من معاني النخلة الجميلة انها نخلة زي الطيبة، يعني ما تعرفش غير تدي حب، ما تعرفش غير تدي حاجات كويسة. في شخص يبدلك الحب حتى لو انت مش بتحبه، في شخص ما عندوش غير كلام حلو يقوله حتى لو اللي قصاده بيقول كلام بايخ، بس هو ما يعرفش يقول كلام غير كلام حلو بلح. فالنخلة رمز للعطاء وللسخاء، وده دايما يصدر عن سمو، يعني ايه؟ النفس العالية هي دي اللي تقدر تفضل كبيرة طول العمر. كبيرة يعني ايه؟ يعني مش بتاعت الحاجات الصغيرة، مش بتاعت كلمة بكلمة وخناقة بخناقة وزعلة بزعلة ومجاملة بمجاملة، لا، ده كلام ناس صغيرين. انما الناس الكبار بتوع الطوبة قصادها بلح، يعني ما يعرفوش يعملوا غير الخير، ما يعرفوش يقولوا غير كلام حلو، ما يعرفوش غير يبتسموا في وش الناس ويقدروهم ويجملوهم ويرحبوا بيهم. قامتك شبيهة بالنخلة، يعني امتى النفس فينا ربنا يبصلها كده يقول بقيت زي النخلة؟ نخلة يعني كبرت، عليت، تساميت، ما بقيتش بقى بترد الإساءة بالإساءة ويصعب عليك كرامتك وتزعل دي حاجات الصغيرة، دي النباتات الصغيرة دي اللي أي حاجة تخبطها تقع. أما النخلة مش أي حاجة هتخبطها تقع. كمان النخلة تتسم بسعف النخل، وسعف النخل له مكان في الكتاب، يعني في الرؤية، في منظر شافه يوحنا الرائي أن القديسين بلا عدد مسكين سعف نخل وعمالين يهللوا للمسيح في مجده في السماء. وسعف النخل مع أغصان الزيتون كان له مكان يوم حد الشعانين، كانوا بيفرشوا سعف النخل تحت رجلين المسيح له المجد، وكانوا ساعات يحيوا به. سعف النخل رمز للانتصار، لأنه كان أغصان النصر زمان يعملوها أحيانا من السعف، ولغاية دلوقتي كنايسنا يوم حد الزعف يبقى فيها حاجات كده من النخل. فهنا قامتك شبيهة بالنخلة، يعني أنت بقيت يا نفسي منتصرة، ما بقيتش النفس المغلوبة. طول عمر الواحد يشكي من نفسه، أنا مغلوب من خطيتي، أنا مغلوب من قلقي، أنا مغلوب من مش عارف أحب فلان، أنا مغلوب من الكسل اللي جوايا. لما الواحد يحب ربنا ويشبع بيه يغلب مش يتغلب، فيبقى زي النخلة. الكتاب يقول الصديق يزهو كالنخلة، فيبقى منتصر. فربنا بيبص للنفس المنتصرة بإعجاب، حربت وغلبت، حربت نفسها، حربت ضعفاتها، حربت أفكارها، حربت كسلها. قامتك شبيهة بالنخلة. وطبعا ده تاني برجعكم وأقول إيه، ما ينفعش يبقى وصف طبيعي غزلي في إنسانة. ليه؟ لأنه النخلة طويلة قوي مش حاجة جميلة في الناحية الجسدية، إنما من الناحية الروحية، من ناحية المعنى، لا، المعنى مليان معاني عميق، فيها الانتصار وفيها السمو وفيها الفضيلة والعطاء، حاجات حلوة. وثدياك بالعناقيد، برضو احنا ثبتنا الفكرة دي من أول سفر النشيد، إن الثديين إشارة لإيه؟
للعهد القديم والعهد الجديد. وفي الأول اتقال أنه ثديي العريس، لأنه هو مصدر كلمة الله، هو نفسه كلمة الله، هو اللي ادانا الوحي المقدس، والكنيسة أصبحت بثدييها بتغذي ولادها، فهي كمان عندها ثديين بتغذي بهم ولادها. والمعنى موجود بره النشيد كمان، لما يقول مثلا معلمنا بطرس: اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. فيبقى الواحد فينا بيشتهي القعدة مع الإنجيل زي الطفل اللي بيزن عاوز يرضع. ثدياك كالعناقيد، يعني إيه؟ يعني زي النخلة كده لما تكون شايلة وفيها عناقيد بلح كتيرة تبقى غنية. الكنيسة تبقى غنية بالتعليم، بقديسيها، بمبادئها الروحية. والنهاردة نعمة ربنا في نهضة، كل كنيسة فيها وعظ وفيها تعليم وفي كتب وفي ثدياكي كالعناقيد. كل واحد جاي الكنيسة هيسمع لحن، هيسمع ترنيمة، هيسمع كلمة ربنا، هيسمع عظة، فيتغذى يرضع ويكبر. فربنا يعجب بالكنيسة المنتصرة المرتفعة السخية في عطائها، المشغولة بغذاء أولادها. إن كان الكلام ينطبق على الكنيسة ينطبق على النفس. النفس اللي هي العروس، يا ترى الواحد فينا نفسه كبرت ولا لسه نفسه صغيرة؟ نفسه كبرت يعني شبعت من الدنيا واكتفت وبقت عالية كده قريبة من السماء، وبقت ترد الإساءة بالإحسان. ويا ترى النفس دي اتغنت اختنت بكلمة ربنا، فبقت تقول لأولادها كلمة حلوة، تقول أي عهد قديم وأي عهد جديد، حكاية عهد قديم حكاية عهد جديد. يبقى كده ثدياكي كالعناقيد. قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. ربنا يسوع هنا عامل زي الجنيني، فيدخل بقى الجنة بتاعته إيه ويبتدي يقطف. فهتيجي ساعة ربنا يقطف كده ثمار كل إنسان، يعني هيشوف كل واحد حياته وصلت لغاية فين. زي المثل اللي موجود في إنجيل لوقا، لما يجي صاحب القرن يقول: هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ شجرة ما بتطلعش ثمر، هنفضل مخلينها ليه؟ فالجنين يقول له: اديني فرصة سنة كمان. إشارة إلى عمل النعمة أو ربنا يسوع اللي مطول باله علينا، فيطلب من العدل الإلهي نديها سنة كمان. واتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن أتت بثمر وإلا فيما بعد تقطعها. هنا أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. يعني خلي بالك أنه ما في حياتك من فضائل ربنا بيمسكه بإيده. يعني أنت مش بتعمل الخير عشان الخير الناس تسقف لك، مش مهم. مش بتحب الناس عشان الناس تبادلك الحب، برضو مش مهم. مش بتصلي للناس عشان الناس يقولوا لك كتر خيرك صلاتك استجيبت. ده المسيح له المجد، عريس النفوس، ملك الكل، بيمسك تعبك بإيده، بياخد ثمر جهادك وحياتك بإيده. فافتكر كده أن كل تعبك وكل جهادك مردود عند البشر ملوش قيمة، إنما عند ربنا حاجة غالية. صبرك، احتمالك، جهادك، صلواتك، سهرك، صومك، تعبك، كلامك الحلو، خدمتك للناس، عشورك وأضعاف عشورك، كل اللي بتعمله ده أمسك بعذوقها. إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، يعني ربنا يبتدي يفرك في العناقيد كده ويتلذذ بتعبك. طبعا دي أحلى حاجة، دي بقى تاخد قصادها مكافأة أبدية ما تحلمش بيها. وتكون ثدياك كعناقيد الكرم. برضو تلاحظوا إيه اختلاط الأوصاف ببعض، يؤكد أنه الوصف مش حرف. ليه؟ ما هو النخلة ما بتطلعش كرم، إنما عاوز يقول إيه، هي فيها صفات النخلة من حيث الارتفاع والسمو والعطاء، وفيها صفات الكرم من حيث الفرح، لأن الكرم دايما رمز للفرح. في البلاد اللي فيها كروم المشروب الشعبي هو عصير الكرم قبل ما يخمر، فهنا ده إشارة للفرح وللبهجة.
فلما يقول تكون ثدياك كعناقيد الكرم، لما الواحد يبقى بيحب كلمة ربنا وبيتكلم في كلام ربنا كتير يبقى فرحان ومفرح، هو يبقى فرحان ويبقى منين ما يروح يبقى مفرح، لأن كلمة ربنا مفرح. فلما كل واحد فينا يذاكر الإنجيل ويبقى نفسه يقول الإنجيل لكل اللي حواليه، يتقال له ثدياك كعناقيد الكرم، زي ما تجيب طبق كده عنب وتديه لواحد جعان ولا عطشان ياكله ويفرح، فأنت بتعمل كده مع كل اللي حواليك. ورائحة أنفك كالتفاح. قبل كده في النشيد جت سيرة التفاح، لما العروسة قالت حبيبي دي التفاح وسط الوعر. شجرة التفاح إشارة إلى جمال المسيح وكمال المسيح له المجد وسط الوعر، يعني مفيش نفس كاملة زيه، مفيش عريس حلو زيه، مفيش وسط البشر حد في جمال ربنا أبرع جمالا من كل بني البشر. فهنا رائحة أنفك كالتفاح، يعني إيه؟ من كتر قعدة العروس مع العريس، إن كان العريس هو التفاح الإشارة ليه هو، بقت الريحة اللي في مناخيرها طول الوقت هي ريحة التفاح. اتعودت على العلاقة مع ربنا من خلال الصلاة الدائمة وكتر التفكير في ربنا ان ريحة المسيح في الأنف طول الوقت. يعني إشارة إلى فكرة إيه؟ الحضور الإلهي الدائم. واحد من كتر ما بيكلم ربنا ومشغول بربنا ريحة ربنا ما بتطلعش من مناخيره، لأنه إحساسه بحضور ربنا بقى إحساس مستمر لدرجة عالية يوصلوا لها القديسين بعد جهاد طويل. لما واحد زي إيليا النبي يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، وما يكونش واقف بيصلي، ده يكون بيكلم مع أخاب. إنما من كتر وقفته قصاد ربنا خلاص إحساسه أنه قصاد ربنا ما بيروحش منه الإحساس ده طول الوقت، إحساس غالب عليه. رائحة أنفك كالتفاح. أو ليها معنى تاني، أن النفس حين ترتقي في الفضيلة، يعني الإنسان لما يحب ربنا وينشغل بالسماويات أكتر من الأرضيات يبقى بيشم ريحة المسيح في كل شخص. يعني إيه؟ ما هو بيحب ربنا، فاللي بيحب ربنا بيلقط صورة ربنا في كل إنسان. كلنا فينا داخلنا صورة ولو كانت مشوهة للجمال الإلهي، لأننا اتخلقنا في الأصل على صورته ومثاله. أنت فيك شوية طيبة أصيلة كده لأنك شبه المسيح، متغطية بمشغولية، متغطية بعصبية، إنما جواك فيك حتة حلوة أصلها ربنا. أنت فيك أمومة نقية لكل الناس مصدرها الحب الإلهي، بس متغطية بشوية أنانية وشوية غيرة وشوية خوف وشوية لخبطة. الإنسان الروحاني ما يتعاملش بقى مع التراب اللي من بره، يلقط الحتة الجوانية دي، يشم الريحة الحلوة من داخل النفس اللي مش حلوة. الشخص الروحاني يشم ريحة المسيح الحلوة حتى في داخل النفس المشوهة. يعني نستغرب ان ربنا يسوع له المجد يتقال يقول على زكة، زكة ده في نظر المجتمع انسان حرامي وانسان عبد للمادة وانسان مكروه من الناس كلها، انما ربنا يسوع في اخر لقائه مع زكة يقول هو ايضا ابن ابراهيم. ابن ابراهيم ايش جاب لجاب رب؟ ابونا ابراهيم الرجل الايمان والتقوى والتسليم والصلاة، يجي فين ده زكة منه؟ انما ربنا يسوع له المجد بيشم الريحة الحلوة، رائحة أنفك كالتفاح. قال برضه هو ابن إبراهيم، يعني في حاجة حلوة، في حاجة حلوة وسط ده كله. نفسنا نتعلم الفضيلة الجميلة دي، أن الواحد يشم ريحة المسيح في كل شخص. ممكن تروح لشخص فقير، والشخص الفقير أخطيت، ممكن ريحة البيت ما تبقاش حلوة أو هدومه مبهدلة أو ظروفه كده. إنما إيه رأيك لما المسيح قال كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عطشانا كنت مريضا؟ طب ما هو المسيح فيه، هتعرف تشم ريحة المسيح الحلو في هذا الفقير المعدم، ولا هتتعامل معاه كإنسان مجرد فقير وحقير؟ لا، حقير إزاي، ده المسيح فيه.
أنفك

كي رائحة أنفك كالتفاح. يبقى الإنسان لما يترقى روحيا يبقى عنده حاجة اسمها الإفراز والتمييز، يلقط كده ويحس ويميل إلى الأمور الجميلة داخل كل نفس، يشوف الجمال في كل حاجة، ما يشوفش القبح، لأن المحبة لا تقبح. فاللي بيحب ربنا وبيحب الناس ما بيشوفش حاجة وحش، ما بيشوفش غير كل حاجة حلو، بالتالي نفسيته هادية وسعيد وفرحان. حنكك كأجود الخمر. برضو احنا سبق اتكلمنا عن الخمر في الكتاب أو في النشيد، إشارة إلى الحب والفرح. فحنكك كأجود الخمر، يعني كلامك زي ما قال لها قبل كده شفتاك يا عروس إيه تقطران شهدا. حنك العروس يعني الكلام اللي طالع منها مفرح ويشيع حب، مبهج وبيدلدق كده حب على الناس. حنكك كأجود الخمر. الخمرة بتعمل ايه؟ بتسطل، لانها حاجة مش كويسة، الخمرة مرفوضة. انما هنا المعنى ايه؟ لما الواحد يكون شبعان بحب ربنا يبقى مسطول عن الدنيا. يعني ايه؟ يقولوا له مش عارف الاقتصاد مهزوز وفي مشاكل ويمكن تحصل حروب، وهو مش في الدنيا دي، زي المسطول. هو مش مسطول بالمعنى، هو مشغول بحاجة تاني، هو فرحان بربنا، هو حياته كلها في ايد ربنا، هو مطمن لضابط الكل اللي سايق الدنيا كلها في ايده. فلما يتكلم ما يتكلمش في الامور دي، الاقتصاد والسياسة والحاجات دي ملوش فيها كتير، انما يقول كلام بتاع ربنا. حنكك كأجود الخمر. يا ترى كلامنا في حب، يا ترى كلامنا مبهج ولا متعب؟ أنت ممكن كلمة واحدة تقولها لشخص تسعده، وممكن كلمة واحدة تقولها لشخص تقتله، ممكن كلمة تخليه يحس بالأمان والحب وهو مفتقده، حب نقي، وكلمة واحدة تخليه يتملي بغضة وكراهية وحقد وغيظ. بالكلام، بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. حنكك كأجود الخمر، دي النفس الجميلة بقى اللي شبعت بكلام ربنا الحلو، كل الكلام يطلع محسوب، كله طعمه حلو، كل كلمة تتقال مريحة مفرحة، تدي أمان تدي حب لكل شخص. لحبيبي الصائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. هنا بيتأمل في إيه؟ الخمرة لما تكون يعني من نوع جيد قوي تلاقيها مرقرقة، يعني فيها كده الصودا والفقيع دي، وتسيح على شفاه النائمين. يعني ايه النائمين؟ وهي الناس هتنام. مقصود بيها لما تشوف واحد كده هيمان بحب ربنا ومشغول بحب ربنا تقول ده في عالم تاني، ده ملك تاني، ده زي النايم. لا بصراحة هو الوحيد اللي مصحصح، هو الوحيد اللي فهمها صح. هو نايم بمعنى ايه؟ يعطي احبائه نوما، نايم عن المشاكل والهموم والمخاوف والخطايا والشهوات، من الحاجات دي هو نايم. هو مش نايم، هو ميت عن الحاجات دي، مش بس نايم، مع المسيح صلبت. المسيح لو المجد نام على الصليب، مات على الصليب. لكن الخمر كلام ربنا الحلو بينزل كده يروي البشرية كلها. فهنا حنكك كأجود الخمر اللي هتسيل على شفاه النائمين، يعني النفس لما تشبع بربنا حتى بدون مجهود ينزل منها كلام حلو. يعني احنا النهاردة كمبتدئين نعمل مجهود ونفكر 100 مرة عشان نطلع كلمة كويسة، انما لو وصلنا الى العروسة الحلوة دي، النفس النقية الحلوة دي، وانت نص نوم هتقول كلام حلو، لان خلاص لسانك اتعود على الكلام الحلو. ما هو في واحد لسانه متعود على الغلط، يوم ما يظبط لسانه يبقى يعني عامل مجهود كبير. وفي واحد متعود على الكلام الحلو فبأقل تركيز بيطلع الكلام حلو برضه. فهنا على شفاه النائمين، يعني بدون حتى مجهود تلاقي الكلام طالع حلو. كل ده يجي من عشرة الإنجيل والخلوة مع العريس. تقوم العروسة ترد، شوفوا بقى كل الجزء اللي فات 9 آيات
العريس